0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني. نحن هنا في سورة هود عليه السلام، وصلنا إلى الحوار الذي كان ما بين الملائكة الكرام وسيدة بيت النبوة سيدة سارة.

0: عليه السلام عندما بشروها بالولد، قالت: يا ويلتى، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. الآن ننتقل إلى الآية التي بعدها: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، عجيب شأن هذا النبي العظيم. فبعد أن ذهب عنه الخوف وجاءته البشرى على لسان الملائكة الكرام، لا زال مشغولا بالناس يريد هدايتهم، ولا يريد أن ينزل عليهم العذاب. وليس معنا يجادلنا هنا الجدال والمراء والاعتراض، حاشاه عن ذلك، ولكن معنى الجدال هنا الطلب والدعاء. صاحب أضواء البيان ذكر أن هذا الجدال ما ذكر في هذه الآيات هنا، لكنه ذكر في سورة العنكبوت، وهذا ذكره أيضا غيره من مفسرين. ما الآية الموجودة في العنكبوت؟ قوله تبارك وتعالى: قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. قال، يعني سيدنا إبراهيم، قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته. إذن حاصل جداله لهم أنه يقول: إن أهلكتم القرية وفيها أحد من المؤمنين، أهلكتم ذلك المؤمن بغير ذنب. فأجابوه عن هذا بقولهم: نحن أعلم بمن فيها. ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى في الذاريات: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يعني هذا النبي العظيم هنا يريد أن الملائكة لا تتعجل في موضوع إنزال العذاب على قوم لوط، لأن معنى قوله تبارك وتعالى يجادلنا في قوم لوط يعني في عذاب قوم لوط. وقلنا هنا أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لا يعترض هنا، حتى الآية الكريمة في تركيبها قالت ماذا؟ يجادلنا، يعني كأنه يجادل الله عز وجل. لا يمكن لسيدنا إبراهيم أن يجادل الله عز وجل، وإنما الإلحاح في الطلب وشدة الرغبة فيه كأنه في صورة المجادلة، ذلك الذي يريد أن يدافع وأن يحامي وأن واضح معي. ولذلك يعني ظاهر الأمر، قد يظن الإنسان أن سيدنا إبراهيم يطلب شيئا يعني فيه اعتراض على الله عز وجل، وليس الأمر كذلك. بدليل ماذا؟ أن الله عز وجل مباشرة أثنى عليه فقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، أثنى على إبراهيم عليه السلام. وما معنى هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل في ثنائه على إبراهيم عليه السلام؟ إن إبراهيم لحليم أواه منيب، مع التأكيد هنا إن إبراهيم. هذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، لأن وقتنا لهذا اليوم لا يتسع لذكر هذه الأمور، فنرجئها إن شاء الله تعالى ليوم الغد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني، إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حاسب كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر.

نذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسر

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين.

فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل

وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون

فانتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين.

آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل

ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم

يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يُطَافُ

الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة

ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون

السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم

0: المؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب

وليد بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا

مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين

فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير

هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إن

إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين.

والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون.

فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حق

الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.

محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون

أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا

ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون

تعملون. هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين.

وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

0: ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل

فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا

إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل

أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله

0: يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: العروة الوثقى. العروة الوثقى.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. حديث هذه الحلقة عن التربية بالحب. الحب عاطفة إنسانية تتمركز حول شخص أو شيء أو مكان أو فكرة. يقول الدكتور ميسر طاهر: نحن نعلم أن الناس جميعا لديهم جملة من الحاجات العضوية كالحاجة إلى الطعام والشراب والنوم والراحة، ولديهم أيضا جملة من الحاجات النفسية منها الحاجة إلى الحب. وكل النوعين من الحاجات لا بد من إشباعها حتى يشعر الفرد منا بالتوازن، ذلك أن عدم إشباعها يجعلنا نحس بفقدان التوازن أو اختلال التوازن. وجاء أسلوب التربية بالحب في القرآن الكريم، فقد أخبر الله عز وجل عباده المؤمنين بحبه لهم أو تذكيرهم بحبهم له، أو الإشارة إلى ما يحبون من الأشياء، أو تذكيرهم بإنعامه عليهم بحب الناس لهم. وأشار القرآن الكريم إلى أسلوب التربية بالحب في العديد من الآيات البينات، منها ما يؤكد إخبار الله عز وجل بحبه لأصناف من الناس ذكرهم سبحانه وتعالى بأفعالهم وسماتهم بقصد تعزيز السلوك الإيجابي الصادر عنهم. مثال ذلك في قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي موضع آخر يذكر المولى تبارك وتعالى المؤمنين بحبه لهم جل جلاله لحثهم على الوفاء بما يترتب عليه من سلوك الحسن، فيقول سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالله تعالى يذكر المؤمنين بحبهم له ويحثهم على الوفاء والطاعة وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ورد في الحديث القدسي فيما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن رب العزة والجلال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه بالحب وحث على الحب في الله والإفصاح عن حبهم للآخرين، تقديرا منه صلى الله عليه وسلم لأثر ذلك في إدامة المودة والمحبة بين المسلمين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه حينما قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر رجل، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، إني لأحب هذا الرجل. قال: هل أعلمته؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: قم فأعلمه. قال: فقام إليه فقال: يا هذا، والله إني لأحبك في الله. قال: أحبك الذي أحببتني له. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الآخر، ثم يضمهما، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وفي رواية: اللهم إني أحبهما فأحبهما. ومن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في التربية بالحب أنه كان يخطب يوما إذ جاء الحسن والحسين يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمازح الصغار ويتواضع لهم ويراعي خصائصهم. قال لأحدهم يوما: يا ذا الأذنين. وقال الآخر: يا أبا عمير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط الحب بصدق البسمة وحنان اللمسة ودفء الكلمة. صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وتتعدد مسائل التربية بالحب، فلا تقتصر على التقبيل دون الكلمة أو اللمس دون النظرة. ومن الممكن حصر أبرز هذه الوسائل، وسائل التربية بالحب، أبرزها كلمة الحب. فلا بد من نطق كلمة الحب أمام الأبناء ونظرة الحب. فعلى الآباء والمربين النظر بحب وابتسامة للأبناء مع الإفصاح بالحب لهم أكثر من مرة في اليوم الواحد، وكذلك لقمة الحب أثناء اجتماع الأسرة على سفرة واحدة، وأيضا لمسة الحب كأن تكون يد الأب على كتف ابنه، وكذلك دثار الحب. تعرفون ما دثار الحب؟ هي القبلة عند النوم، فعلى الوالدين كل ليلة أو بين ليلة وأخرى إذا نام الابن أو البنت أن يذهب إليه يقبلانه يغطيانه، فسيترسخ هذا المشهد في عقله، وعندما يصحو من الغد سيتذكر أن أباه أتاه بالأمس وقبله ودثره. بهذا الفعل ستقرب المسافة بين الآباء والأبناء. ومن وسائل التربية بالحب ضمة الحب، فالحاجة إلى الضمة كالحاجة إلى الطعام والشراب والهواء، كلما أخذت منه فستظل محتاجا له. وقبلة الحب، قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، رآه فقال: أتقبلون صبيانكم؟ والله إني لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ ومن وسائل التربية بالحب بسمة الحب، وهي من أهم وسائل غرس الحب في الأبناء، فهي كالماء الذي تنمو به نبتة الحب في القلوب. ومن آثار التربية بالحب أنها تمنح الأبناء صفات وخصال إيجابية تتمثل في تنمية مهارات التواصل الاجتماعي والتعود على الاحترام، احترام الآخرين، والالتزام بالنظام، وتنمية روح المبادرة والإقدام، والراحة النفسية، والشعور بالطمأنينة والاستقرار، وتحقق الانسجام النفسي والاطمئنان الداخلي، وحل المشكلات، والاستعداد الدائم للتلقي والانسجام مع الوالدين، وفهم الأوامر والالتزام بها، وتحقيق الطمأنينة، واكتشاف المبدعين. فالحب يجعل الأبناء يقبلون على التعلم ويستجيبون لمعلمهم ولآبائهم وأمهاتهم، فتتفتح مواهبهم وتظهر إبداعاتهم. وتهدف التربية بالحب إلى تطوير قدرة الأبناء على ممارسة السلوكيات أو التصرفات المناسبة في كل المواقف، فيصير عندهم ذكاء عاطفي، ذكاء وجداني، وتربيتهم على الاحترام وحب الوالدين والأرحام والآخرين. ومن القواعد الأساسية للتربية بالحب الامتناع عن ضرب الأبناء أو إهانتهم، فقد أشارت الدراسات إلى أن الأطفال الذين يتعرضون للضرب هم الأكثر عرضة لضرب الآخرين والاقتتال معهم، والتعرض لسلوكيات أخرى سلبية كالسرقة مثلا. لذلك ينبغي على الوالدين ضبط النفس عند التصرف

0: خاطئ للأبناء، وعليهم التعبير عن الحب لأبنائهم كقول أنا أحبك يا ابني، أنا أحبك يا ابنتي. ولنعلم أبناءنا فضل الحب في الله تعالى حيث حلاوة الإيمان. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولنعلم أبناءنا فضل الحب في الله تعالى حيث حلاوة الإيمان. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. في الحديث القدسي قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتزاورين فيا، والمتباذلين فيا. فالمتحابين في الله ينالون شرف عظيم، ألا وهو محبة الله عز وجل. فلنعلم أبناءنا الحب ونربيهم على الحب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتربية أبنائنا وأن يعيننا على طاعته. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الأحبة، نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت طيف بنت محمد الحبسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم

0: فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: صدق الله العظيم. كنا نستمع وإياكم لتلاوة الأطفال بصوت طيف بنت محمد الحبسي.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف.
1: غلاف الأرض أمانة ومسؤولية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم الذي أودع في الأرض والسماوات ما يحير الألباب من آيات. ما أبدع خلق الله وما أعظمه، يدهش الألباب بما أودعه في الكون وفق ميزان دقيق، وأجرى سننه في هذه الحياة بحكمة بالغة تحير الأفهام. فسبحان من قال: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. ومن نعم المنعم علينا أن جعل برحمته في هذا الكون أسباب حمايته واستقراره، ومن ذلك هذه الطبقة المسمى بالأوزون التي جعلها جل شأنه من أسباب حماية الأرض وما عليها من كائنات. وتدرك النفوس المؤمنة دقة هذا النظام على استشعار بعظمة الخالق البديع، ويقين بأن ما حولنا ليس عبثا أو متروكا للفوضى، إنما هو قائم على تقدير وحكمة. ذلك تقدير العزيز العليم. كما ينشأ الوعي بالمسؤولية تجاه البيئة ليمضي كل فرد منا مجانبا الإفساد، حذرا من الاستهلاك لخيراتها دون اعتدال وتوسط وتوازن، وينأى بنفسه عن سلوك البعض في تعامله مع البيئة العامة وكأنها ملكه الخاص لا تبعة عليه فيه. إن حماية البيئة قيمة إيمانية وسلوك خلقي، قيمة تقوم على حفظ هذه النعم، فليست شأنا علميا أو قانونيا وحسب. قيم فيها شكر المنعم ورعاية حق الأجيال القادمة. قيمة فيها امتثال لقول الحق عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وحماية هذه الطبقة والغلاف الواقي للأرض صورة من صور هذا الوعي. فأفعالنا وإن بدت صغيرة أو قليلة الأثر، قد تكون لها آثار تتجاوز زماننا ومكاننا. وهذا الدين الحنيف يربينا على ألا ننظر إلى البيئة بعين الانتفاع وحدها، بل بعين الأمانة. فبورك الواعون الذين يتجلى إيمانهم في تعاملهم مع الأرض، فيعبرون عن صدق إيمانهم بحفظ ثرواتها ومجانبة الفساد والإفساد، وبترشيد الاستهلاك ونبذ الإسراف وعبادة الإعمار وترك الاستنزاف. لك الحمد ربي رفعت السماء، وأهديت للعالمين الضياء، بثثت الخلائق من كل زوج، ولطفك يغمر هذا الفضاء. وكم من نعيم وهبت وفضل يجللنا، وكففت البلاء. إلهي فهيئ لنا نهج رشد لنحظى هناء ونلقى رضاء. فهيا بنا لله ربنا، فبحمده ينثر الفجر بشائره على صفحات الآفاق، وتزهو الحياة بجمال الإشراق.

كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ إبراهيم مدهش ما تيسر من القرآن الكريم.

0: تلا على مسامعكم من القرآن الكريم القارئ إبراهيم مدهش.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: في كل يوم نتجول في روضة من رياض التنزيل.
4: نعم نعم،
5: ففي أي روضة من رياض التنزيل سنتجول اليوم يا أستاذنا؟
4: اليوم وعدنا المستمعين والمستمعات وأنتما معهم جميعا أن نقف وقفات حيال الآية التي تحمل الرقم 44 بعد 100 من آيات سورة البقرة، وقد وقفنا حيالها وقفات لا بأس بها، ونستكمل وقفاتنا حولها اليوم وبعد اليوم.
6: فهل لا تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا؟
4: أتلوها بإذن الله تعالى مستعينا به معيدا لتلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون.
1: صدق الله العظيم.
0: ماذا عندك من سؤال يا سالم نبدأ به حلقتنا اليوم؟
1: أود لو نبدأ بإعراب الجملة في قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره.
0: جميل جدا. هذه الجملة وجهت للأمة جميعا بما فيهم إمام البشرية وقائدها محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن خص بالخطاب في قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فشرفه الله أولا بخطابه مستقلا، ثم خاطب سائر الأمة وهو معهم: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فنقول عن الواو:
2: واو عطف يا أستاذنا.
0: نعم، لأن هذه الجملة معطوفة على ما قبلها، أعني قوله تعالى: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، معطوفة على قوله: ول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم، ماذا نقول عن كلمة حيث؟
1: ظرف مكان يا أستاذنا.
0: وحيث هذه ملازمة للإضافة إلى الجمل، فلا تضاف إلى مفرد.
2: لا تضاف إلى مفرد يا أستاذنا.
0: نعم.
2: وماذا عن قول الشاعر: حيث سهيل طالعا؟
0: أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب لامعا. هذه إضافة قليلة، فحيث تضاف إلى الجمل لزوما، ولكنها وردت إضافتها إلى مفرد شذوذا أو نادرا. وحيثما تتصل بكلمة حيث تتصل بها ما، وخصوصا إذا جعلت للشرط، ويمكن أن تكون هنا ظرفا مضمنا للشرط، لأنها في الأصل ظرف ولكنها تضمن معنى الشرط، والذي يسوغ كونها للشرط اقتران جوابها بالفاء في قوله تعالى:
1: فولوا.
0: نعم، فولوا وجوهكم شطرة. كنتم
2: فعل ماض ناقص يا أستاذنا، مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك.
0: نعم، ولك أن تجعل كان هنا فعلا تاما، وحيثما كنتم أي حيثما وجدتم، ولكن إذا جعلنا كان ناقصة تكون حيث هي الخبر، وحيثما كنتم، ولكن لا تكون خبرا لما أضيفت إليه، فهي مضافة إلى الجملة التي بعدها. وحيثما كنتم نقول عن التاء: إما أنها فاعل إذا جعلنا كان تامة، وإما أن تكون اسما لها إذا جعلناها ناقصة. وحيثما كنتم فولوا الفاء
2: واقعة في جواب الشرط يا أستاذنا.
0: ولوا
1: فعل أمر مبني على حذف النون
0: لاتصاله بواو الجماعة. جميل. فولوا وجوهكم فاعل فعل الأمر،
2: ضمير متصل في محل رفع فاعل
0: وهو الواو. أين مفعوله؟
2: وجوها.
0: ووجوها مضاف،
1: والكاف مضاف إليه،
0: والميم علامة للجمع، والكاف في موضع جر. شطر
2: ظرف مكان يا أستاذنا،
0: وشطر مضاف،
2: والهاء مضاف إليه،
0: مبني على الضم في موضع جر. فولوا وجوهكم شطرة. أعتقد أننا نكتفي بإعراب هذا الجزء من الآية. فماذا عندكم من أسئلة عن معانيها وما تتضمنه من تشريعات؟
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لمن يتوجه الخطاب هنا في قوله تبارك وتعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة؟
0: يتجه الخطاب أو يتوجه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو معهم أمة الإجابة، بل كل مخاطب، كل فرد من أفراد الأمة مخاطب بهذا الخطاب. فمن امتثل هذا الأمر كان من أمة الإجابة، ومن لم يمتثله كان من أمة الدعوة، وليبؤ بما تحمل من مخالفة أمر الله.
1: وما المراد بقوله تعالى: وحيثما كنتم؟
0: المراد من ذلك العموم، عموم الأمكنة، لأن حيثما هذه حيث لعموم الأمكنة.
2: لعموم الأمكنة يا أستاذنا؟
0: نعم، وكذلك أين، تقول أينما كنت وحيثما كنت. قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت.
1: وماذا لعموم الأزمنة يا أستاذنا؟
0: متى ومهما لعموم الأزمنة، وحيثما وأينما لعموم الأمكنة، هكذا قال علماء اللغة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما نوع الأمر هنا في قوله تبارك وتعالى فولوا وجوهكم شطرة؟
0: الأمر هنا للوجوب، فلا يجوز صرفه إلى غير الوجوب إلا لقرينة، ولم توجد هنا قرينة ولا دليل صارف عن الوجوب إلى غيره. فاستقبال القبلة المعروفة التي هي الكعبة والمسجد الحرام وناحيتها، أي استقبال هذه، كل بحسبه أمر مشروع في الصلاة، وهو شرط من شروط الصلاة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: نرى في هذه الآية تكرر وجه، في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، وفي قوله تعالى أيضا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة.
0: جميل جدا. الوجه يطلق ويراد به الجارحة المعروفة، والوجه يطلق ويراد به أيضا ذات الإنسان وشخصه، والوجه يطلق ويراد به الناحية، ووجه الأمر معظمه. والوجه لا شك أنه هو المنظور إليه في الإنسان، لأن فيه الحواس والإدراك، فالإدراك موضعه الدماغ وقبله الوجه، فالرأس أشرف أعضاء الإنسان وأشرف شيء في الإنسان وجهه، فهو يقابل به من يقابل، وفيه الإبصار، وفيه كذلك الأذنان وهما من الرأس. فالوجه هنا تكرر إشارة إلى قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالإنسان يسلم وجهه إلى الله فيتجه حيث ما يريد، وهو كذلك يقصد ما أراد الله قصده منه.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: يا سبحان الله، هذا الوقت دائما يداهمنا، ولكن نقول ما قال الشاعر
1: فإن غدا لناظره قريب.
0: إذا نلتقي غدا بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تبارك وتعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بعث بالحق بشيرا ونذيرا. أيها المستمعون الكرام، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا تتفكرون. موضوعنا اليوم قد يبدو للبعض بسيطا ومألوفا، لكنه في ميزان القرآن والعلم آية باهرة ومعجزة قاهرة. سنتحدث اليوم عن مخلوق ضئيل الحجم عظيم الشأن، خصص الله عز وجل سورة كاملة في قرآنه الكريم باسمه، إنه النمل. هذا المخلوق الذي يمثل خمس الكائنات الحية على وجه الأرض بنسبة 20%، ويبلغ عدد فصائله ما يقارب 20,000 نوع يعيش في كل مكان، بل إن عمره على الأرض يمتد ل140 مليون سنة، أي أنه أقدم من الإنسان بملايين السنين. نخاطب اليوم كل عقل باحث عن الحقيقة ليعيد النظر، فإن وجود النمل ضروري جدا للحفاظ على البيئة، فهو يقلب التربة ويدخل الهواء إليها ويلقح الزهور ويخلص الأرض من جيف الحشرات الميتة، مما يحدث توازنا بيئيا معجزا. فكيف وجد هذا النظام الدقيق صدفة كما يدعون؟ إن حركة النمل الدؤوبة والمنظمة التي سمي بها لكثرة تنمله وقلة قراره تدعونا جميعا للتأمل العميق في قدرة الصانع الحكيم.
1: أفلا تتفكرون؟
2: ومن هذا النظام البيئي المذهل ننتقل بكم إلى الإعجاز اللغوي والعلمي في آيات الذكر الحكيم. لقد جاء اسم النمل في القرآن بصيغة الجمع، لأنه مخلوق لا يعيش منفردا أبدا، بل جماعات ومستعمرات منظمة تنظيما دقيقا، بعكس بعض الكائنات الأخرى كالعنكبوت الذي جاء بالإفراد. وتتجلى الروعة الفلسفية في قوله تعالى: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. لماذا جاء التعبير بتاء التأنيث في كلمة قالت؟ لقد أثبت العلم الحديث بعد قرون طويلة من نزول القرآن الكريم أن مجتمع النمل تقوم بالعمل الشاق فيه الإناث، فهن المكلفات بجمع الطعام والبناء والتنظيف والدفاع عن المملكة، بينما تقوم الملكة بوضع البيض، وليس للذكور سوى دور التلقيح. فالنملة التي حذرت قومها هي أنثى من عامة الرعية أو نملة مستطلعة. ثم تأملوا أيها الأحبة دقة القرآن حين وصف بيوتها بالمساكن: ادخلوا مساكنكم، ولم يقل جحوركم. فقد كشف العلماء أن للنمل أودية كاملة ومدنا صناعية ذات هندسة رائعة تحت الأرض، تتخللها الشوارع المتقاطعة وغرف التهوية المكيفة طبيعيا للحفاظ على الحرارة المناسبة. فهل كان للنبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلم تركيبة هذا المجتمع الأنثوي وتلك الهندسة المعمارية الفذة لولا أنه وحي محض من خالق الأكوان؟ ومن عظمة الهندسة في مساكنها ننتقل بكم إلى الهندسة الربانية في بناء أجسادها، وهو إعجاز علمي آخر باهر يستوقف كل متفكر عند قول هذه النملة الحكيمة: لا يحطمنكم سليمان وجنوده. هل سألتم أنفسكم يوما لماذا استخدم القرآن الكريم كلمة الحطم ولم يقل يدهسنكم أو لا يميتنكم؟ إن كلمة يحطمنكم في اللغة العربية تستخدم في تكسير الأشياء الصلبة كالزجاج والأشياء اليابسة. لقد ظل الملحدون يتساءلون مستنكرين دقة هذا اللفظ، حتى جاء العلم الحديث بمختبراته الدقيقة ليكشف أن جسم النملة لا يعتمد على هيكل عظمي داخلي مرن ينجبر بالكسر كالإنسان، بل إن أجسامها الصغيرة مغطاة بهيكل عضوي خارجي صلب مصنوع من مادة كيميائية تسمى الكيتين. هذه المادة الكيتينية الصلبة هي التي تحيط بأعضائها الداخلية لحمايتها، وعندما تتعرض لضغط كبير فإنها تتحطم وتتهشم تماما كما يتحطم الزجاج. فإذا ما دست النملة تحطم أجزاء غلافها بالكامل بلا أي فرصة للشفاء. هل كان العرب يعلمون عن خواص مادة الكيتين قبل اختراع المجاهر حتى تنتقى هذه الكلمة المعجزة يحطمنكم بهذه العناية الفائقة؟ إنه تنزيل من عالم الغيب والشهادة الذي وضع كل حرف بميزان يتطابق يقينا مع حقائق الخلق.
1: أفلا تتفكرون؟
2: ومن قوة الهيكل الكيتيني نغوص في أعماق لغة التواصل والذكاء الاجتماعي الدقيق عند النمل في مواجهة الأزمات والكوارث. لقد أثبتت الدراسات أن للنمل لغة وقدرا هائلا من الوعي والإدراك والشعور. إن النملة الرائدة لما أحست بخطر قدوم جيش نبي الله سليمان عليه السلام لم تفر وحدها لتنجو بنفسها متجاهلة قومها، بل نادت بأعلى نداء ووضعت خطة إنذار متدرجة منطقية لإخلاء الوادي في لحظات حاسمة. أصدرت النملة ترددات صوتية وإشارات كيميائية، حملت شفرات دقيقة بمثابة صفارة إنذار لجذب الانتباه، بمعنى يا أيها النمل، لتحدد مسار الهرب قائلة ادخلوا مساكنكم. وبعدها وضحت نوع الخطر المحدق، لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وأخيرا لتمنعهم من ردة فعل هجومية طائشة، موضحة أن الخطر غير متعمد قائلة وهم لا يشعرون. أليس هذا التدبير العقلاني صادر من كائن ذي حكمة وإدارة كأعظم قادة الجيوش؟ إنه نظام يؤثر فيه الفرد غيره ويشارك الجائع فيما في حوصلته من الطعام، بل قد يضحي أبطالها بتفجير غددهم السامة لحماية المملكة. لذلك كله فهم سليمان عليه السلام منطقها ومقالها بمعجزة ربانية، فتبسم ضاحكا إعجابا بذكائها وتدبيرها وفصاحتها، ولأنها التمست له ولجنوده العذر في عدم قصد الظلم حين قالت وهم لا يشعرون. بعد أن اطلعنا على عظمة هذا المجتمع الذكي المنظم، نقف لنتعرف على الجانب الشرعي وكيفية تعامل المسلم مع النمل كمخلوق من خلق الله تبارك وتعالى. لقد علمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أرقى دروس الرحمة، فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب، ومنها النملة والنحلة. إن الأصل في الشريعة الإسلامية هو حرمة الاعتداء على النمل أو العبث به أو إحراقه، فهو أمة كالأمم تسبح الله تعالى وتعرفه حق المعرفة بطريقة فطرية. فإذا كان النمل يمشي في الحديقة أو الشارع دون أذى فلا يجوز قتله أبدا، أما إذا كان مؤذيا ضارا يتعدى على الإنسان داخل بيته بلدغات سامة ومؤلمة كالنمل الكبير المعروف بالسقاط أو السماسيم، فيجوز دفع ضرره بالقدر المناسب للضرورة ودون حرق بالنار، لأن الشريعة الغراء قررت أنه لا ضرر ولا ضرار، إنها شريعة تصون الأرواح حتى لأصغر الحشرات وتحترم نظام الكون. إخوة الإيمان، في ختام حلقتنا بعد أن تجولنا في مساكن النمل وأبصرنا تنظيمه وفهمنا لغته وأدركنا هيكله الصلب الذي يتحطم، نقف إجلالا وتعظيما لله الخالق البارئ المصور. انظروا إلى هذه النملة الضئيلة التي نحتقرها، كيف ضرب الله بها مثلا في التنظيم والإيثار والتضحية والحكمة السياسية التي جعلت أعظم الملوك سليمان عليه السلام يبتسم لها، بل ويرفع يده داعيا شاكرا: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أيمكن بعد كل هذا التدبير المحكم بدقة خارقة أن يأتي العدم أو الصدفة العمياء بمثل هذا النظام والإبداع الاجتماعي المذهل؟ هل جاءت حروف كلمة يحطمنكم التي استخدمها القرآن قبل 1400 عام عبثا أو اختلاقا، أم أنها شهادة مادية تنطق بأنه كلام خالق السماوات والأرض؟ فتفكروا رحمكم الله في خلقه، فإن في كل حركة نملة ودقة صنعتها آية للموقنين. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من أولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ونلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله مع آية جديدة ومخلوق جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 29 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ووقفنا عند فاعل الفعل تقعد، وقد تقدم أن تقعد فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا وعلامة نصبه الفتحة، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ملوما، ملوما حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال هو الضمير الذي وقع فاعلا للفعل تقعد. محسورا حال ثانية منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. ويجوز في الفعل تقعد أن يكون بمعنى تصير، وعلى هذا يكون المعنى على جهة التقريب فتصير ملوما محسورا. ومن المعلوم أن الفعل تقعد أو قعد من الأفعال العشرة التي تأتي بمعنى صار وتعمل عملها، وعلى هذا نقول تقعد فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو فعل ناقص ناسخ يأخذ اسما وخبرا، واسمه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. وعلى هذا يكون ملوما خبرا لتقعد، فنقول ملوما خبر تقعد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. محسورا خبر ثان لتقعد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة تقعد ملوما محسورا جملة صلة الموصول الحرفي أن، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، وعلى التقدير يكون المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل لفعل مقدر، إن جعلنا الكون تاما، وهو اسم للكون إن جعلنا الكون ناقصا. وقد تقدم أن التقدير لا يكن منك جعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا بسطها كل البسط فيكون منك قعود ملوما محسورا. والظاهر أن المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل للكون المقدر، وذلك الكون واجب الحذف. ومن المعلوم أن الكون الذي يحذف ويكون واجب الحذف يكون كونا تاما لا كونا ناقصا. والجملة الفعلية لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وهنا وقفات عند معاني هذه الآية، ومن ذلك أن هذه الآية احتوت مثلا أو فيها مثل، وفيها ما يجري مجرى المثل، وفي القرآن كثير من هذا الأسلوب، ففي القرآن ما يجري مجرى المثل، وهذا
من الموضع الذي يجري مجرى المثل، فيقال لمن يكون على هذه الحال ويراد له أن ينصح: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فتجري هذه الآية مجرى المثل. وفي مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، مجازه في موضع قولهم: لا تمسك عما ينبغي لك أن تبذل من الحق.

ينبغي لك أن تبذل من الحق، وهو مثل وتشبيه، ومن الحق الذي يجب على الإنسان ما يكون دينا عليه، ومن الحق الذي يجب على الإنسان ما يكون ثمنا لشيء اشتراه، ومن الحق الذي يجب على الإنسان ما يجب عليه من نفقة تجاه زوجته وأولاده وقرابته وما شابه ذلك من الأمور التي تجب على الإنسان، وهذا من الحق الذي يكون غير معين وإن كان واجبا، وهناك حقوق معينة في المال ومنها الزكاة، فإنه حق معين ومحدد، فهذه أمور أو حقوق واجبة على الإنسان ليس له أن يمسك من البذل فيها، وهذا التفسير من الدقة بمكان، ولذلك نعيد ذكره ونقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، مجازه في موضع قولهم لا تمسك عما ينبغي لك أن تبذل من الحق، وهو مثل وتشبيه، والمعنى أن قوله لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك من قبيل المثل والتشبيه. ثم قال صاحب مجاز القرآن: ولا تبسطها كل البسط، أي لا تسرف كل السرف، وتبذر كل التبذير. ونقف أيضا عند كلمة محسورا، فقد تكون هذه الكلمة من غريب القرآن، وقد ذكر معناها، وقد تقدم أن هذا الإمام إنما مدار تفسيره على ما يكون من الغريب أو يكون قريبا من الغريب، وقد تقدم أن الغريب في القرآن الكريم والغريب في مطلق الكلام ما يقل دورانه على اللسان واستعماله، فقد جاء في مجاز القرآن ملوما محسورا، أي منضا قد أعيا، والإعياء هو التعب، وهذا التفسير الذي ذكره صاحب مجاز القرآن قريب مما ذكره الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين، ملوما محسورا أي منضا قد أعيا، يقال حسرت البعير وحسرته بالمسألة، والبصر أيضا إذا رجع محسورا، وقال الهذلي: إن العسير بها داء مخامرها، فشطرها نظر العينين محسور، أي فنحوها، والمراد بقوله فشطرها أي فنحوها، على حد قول الحق تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي نحو المسجد الحرام أو جهة المسجد الحرام. ونقف في هذا الباب أيضا على ما ذكره صاحب العين، وقد تقدم أن ما ذكره صاحب العين قريب مما ذكره صاحب مجاز القرآن، فقد جاء في العين والحسر والحسور الإعياء، تقول حسرت الدابة وحسرها بعد السير، فهي حسير ومحسورة، وهن حسرا، قال الأعشى: فالخيل شعث ما تزال جيادها حسرا تغادر بالطريق سخالها، وحسرت العين أي كلت، وحسرها بعد الشيء الذي حدقت، وحسرها بعد الشيء الذي حدقت نحوه، والمراد بذلك العين، يقال حسرت العين أي كلت، وحسرها بعد الشيء الذي حدقت نحوه، والمعنى أتعبها. وعلى هذا يكون هذا الفعل

0: فعل وهو حسر لازما ومتعديا، أو يستعمل لازما ومتعديا كما تدل عليه عبارة صاحب العين وعبارة صاحب مجاز القرآن. حسرت العين أي كلت، فهو متعد، وحسرها بعد الشيء الذي حدقت نحوه، فقد استعملها في المثال الثاني أو استعمل الفعل في المثال الثاني متعديا، فيكون هذا الفعل لازما ومتعديا. ونجد الكلام في الجمهرة قريبا من الكلام المتقدم، فقد جاء في الجمهرة وحسر الرجل يحسر، أو وحسر الرجل يحسر حسرة وحسرا إذا كمد على الشيء الفائت وتلهف عليه، وهذا هو المعنى الذي يناسب ما ذكر في هذا الموضع من القرآن، فتقعد ملوما محسورا أي كمدا على شيء فاتك متلهفا عليه. وحسر الرجل يحسر حسرة وحسرا إذا كمد على الشيء الفائت وتلهف عليه. وحسرت الناقة حسورا إذا أعيت، وأحسرتها أنا إحسارا إذا أتعبتها، فقد استعمل هذا العلامة الفعل ثلاثيا ورباعيا، فقد استعمل حسر لازما أو حسر لازما، واستعمل أحسر متعديا، وعبارة العين أن حسر بصيغته الثلاثية يستعمل لازما ومتعديا، والمعنى الذي ذكره بعد ذلك يناسب المذكور في الآية أيضا، فقال: والحاسر في الحرب الذي لا درع عليه ولا مغفر. وهكذا يكون حال الإنسان إذا أسرف وبذر، بحيث يكون بعد ذلك لا مال له ولا يستطيع أداء الحقوق الذي عليه، فيكون في حكم الحاسر في الحرب الذي لا درع له ولا مغفر، ويكون معرضا للخطر. فعلى هذا يكون الاستعمال في هذا الموضع من باب التشبيه والاستعارة أيضا. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ونشرع في إعراب هذه الآية في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا

0: نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
3: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد

به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب

فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب

ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم

يؤمنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله

إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت.

فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.

ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام،

0: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتوجه إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. معالي السيد وزير الخارجية يستعرض خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض حدة التوتر ودعم أمن واستقرار المنطقة. والرئيس الأمريكي يؤكد انفتاح بلاده لخيار التفاوض مع إيران، وطهران تؤكد استعدادها للتفاوض مع واشنطن شرط التمسك بمصالحها. إلى التفاصيل. غادر البلاد صباح اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، متوجها إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس دوما جيادون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا. ويرافق جلالة السلطان أيده الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنوار بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والسفير علي بن سعيد الكثيري رئيس بعثة سلطنة عمان لدى جمهورية جنوب أفريقيا. هذا وأكملت جمهورية بوتسوانا الصديقة استعداداتها لزيارة دولة التي سيقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. وتمثل زيارة محطة مهمة في مسار العلاقات العمانية البوتسوانية وفرصة لتبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث السبل الكفيلة بتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. نتابع التفاصيل في تقرير الزميل يوسف بن حميد اليوسفي موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة.
1: من مسقط إلى غابورون مسافة جغرافية بعيدة، لكن المصالح المشتركة ورؤية البلدين للمستقبل اختصرت الكثير من المسافات ودفعت بالعلاقات بينهما نحو مسار متسارع من التعاون والشراكة. ومن هنا يمكن النظر لحجم الاستعداد والاهتمام بزيارة الدولة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا، باعتبارها محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، وتأتي لتؤسس لمرحلة جديدة في علاقات حديثة بعمرها الدبلوماسي لكنها سريعة في نموها. بوتسوانا الواقعة في الجنوب الأفريقي تعد واحدة من التجارب الاقتصادية والتنموية البارزة في القارة الأفريقية، بلد غني بثرواته الطبيعية وفي مقدمتها الألماس، ويتمتع باستقرار سياسي ومؤسسي، ويتجه نحو تنويع اقتصاده وجذب الاستثمارات مستفيدا من الفرص الواعدة في قطاعات التعدين والطاقة المتجددة والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية وغيرها. بالنسبة لسلطنة عمان فإن التوجه نحو بوتسوانا يحمل بعدا أوسع من العلاقات الثنائية، فهو جزء من مسار يستهدف تنويع الشراكات الاقتصادية والوصول إلى أسواق جديدة أمام الاستثمارات والشركات العمانية وتعزيز حضورها في القارة الأفريقية. وهنا تلتقي الرؤيتان، فسلطنة عمان تتطلع إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، فيما تتطلع بوتسوانا إلى استقطاب الاستثمارات وبناء شراكات دولية تدعم خططها لتنويع الاقتصاد. وعلى هذه الأرضية تأتي مباحثات جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس دوما جيدون بوكو، وسط تطلعات بأن تفتح زيارة الدولة آفاق أوسع للتعاون وتنقل العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا إلى مرحلة جديدة من الشراكة.
0: وفي سياق متصل قال أمانغوي ماديسكوانو المشرف على علاقة جمهورية بوتسوانا مع سلطنة عمان إن هذه الزيارة تعد تاريخية بالنسبة لبلاده، وهي تحتفل بالذكرى 60 لاستقلالها خلال الشهر الجاري، خاصة بعد التسارع الملحوظ الذي شهده العام الماضي في مسار العلاقات بين البلدين الصديقين.
2: This is indeed a very exciting time for us as a country.
3: هذه بالفعل فترة حافلة بالبشائر والاعتزاز بالنسبة لنا كدولة، لا سيما وأن بوتسوانا تحتفل في شهر سبتمبر الحالي بالذكرى 60 لاستقلالها. لذا فإن هذه الزيارة تعد تاريخية جدا بالنسبة لنا. تكمن الأهمية التاريخية في أنه خلال العام الماضي شهدنا تسارعا ملحوظا في مسار العلاقات بين بوتسوانا وسلطنة عمان، وكما تتذكرون قام فخامة الرئيس بوكو بزيارة إلى سلطنة عمان في عام 2025، ولم يكن يمضي عاما واحدا حتى نرى جلالة السلطان هنا في بوتسوانا، وهذا يعكس الأهمية الكبيرة والعلاقات الوثيقة التي يوليها القائدان لروابط الصداقة بينهما.
0: من جانبه أكد تيمو دونالد تابو المدير التنفيذي لتطوير وتنمية الصادرات بمركز بوتسوانا للاستثمار والتجارة، أكد أن هذه لحظة تاريخية فارقة لكلا البلدين، لا سيما عقب إقامة العلاقات الدبلوماسية بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا مؤخرا. وأضاف أن الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا ستفتح فرصا حقيقية لتعزيز العلاقات الثنائية في عدة قطاعات استثمارية.
2: هذه لحظة تاريخية فارقة لكلا البلدين، وكما تعلم فقد أقمنا مؤخرا علاقاتنا الدبلوماسية بين بوتسوانا وسلطنة عمان، وأعتقد أن ما تعنيه هذه الزيارة هو أنها تمنحنا فرصة حقيقية لتعميق العلاقات، لا سيما على صعيد التعاون الاقتصادي والاستثماري. لذا أؤمن أن هذه الزيارة ستسلط الضوء على طبيعة الفرص الاستثمارية المتاحة لدينا في بوتسوانا. وكما تعلم نحن نسعى حاليا لترويج تنويع اقتصادنا، ونركز بجدية على قطاعات مختلفة تشمل الزراعة والخدمات المالية وقطاع الطاقة، بالإضافة إلى قطاع التعدين. لدينا مجموعة واسعة من الفرص في هذه المجالات، والتي نثق بأن الوفد العماني سيتمكن من الاطلاع على تفاصيلها ومعرفة المجالات التي يمكنهم توجيه استثماراتهم إليها.
0: تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مساء أمس من معالي ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وبحث الوزيران آخر المستجدات الإقليمية وما تشهده المنطقة من تطورات متلاحقة، وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود الرامية إلى خفض حدة التوتر واحتواء تداعياته وتهيئة الظروف لمواصلة المساعي الدبلوماسية ومعالجة القضايا العالقة بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها. كما تناول الاتصال عددا من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وعلى صعيد العلاقات العمانية الأمريكية، أكد الوزيران أهمية البناء على التعاون القائم وتنمية المصالح المتبادلة ومواصلة التشاور والتنسيق عبر قنوات التواصل بين البلدين الصديقين، بما يدعم العلاقات الثنائية والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي. جددت سلطنة عمان موقفها الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدة أن دعم الاقتصاد الفلسطيني ليس مجرد استجابة للأزمة الراهنة، وإنما هو استثمار في السلام والاستقرار وفي مستقبل المنطقة المنطقة بأسرها. جاء ذلك في بيان سلطنة عمان أمام الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية الأونكتاد حول البند السادس عن تقرير المساعدة المقدمة من الأونكتاد إلى الشعب الفلسطيني، ألقاه سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف. احتفلت محافظة سندم بتوقيع 9 عقود انتفاع زراعي لمشروعات استثمارية وتنموية موزعة على عدد من ولايات المحافظة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 3.5 مليون ريال عماني. وتتنوع المشروعات الاستثمارية الموقعة بين قطاعات الانتاج الزراعي والسمكي والصناعات الغذائية المرتبطة بهما. وستسهم هذه المشروعات في تنويع الانتاج المحلي وتعزيز سلاسل الامداد الغذائية ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والسمكية وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات في القطاعين الزراعي والسمكي. رعى حفل التوقيع معالي السيد فيصل بن حمود البوسعيدي محافظ سندم. لقي 8 أشخاص على الأقل بينهم أطفال مصرعهم وأصيب 13 آخرون، بينما لا يزال أكثر من 60 شخص مفقودين أو عالقين تحت الأنقاض إثر انهيار مبنى سكني متضرر خلال الحرب فجر اليوم في منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة. ووقع الانهيار بينما كان سكان المبنى وبينهم عائلات نازحة نائمين. وأفادت وزارة الصحة بالقطاع وشهود عيان بوصول جثامين 6 أشخاص إلى مجمع الشفاء الطبي، بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ. وقال الدفاع المدني في غزة إن عمارة السعادة المكونة من 6 طوابق انهارت على سكانها وخيام للنازحين بجوارها، موضحا أن طواقمه تعمل بالتعاون مع بلدية غزة منذ منتصف الليل للوصول إلى العالقين في ظل نقص حاد في المعدات والآليات الثقيلة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، مشيرا في الوقت ذاته إلى انفتاح بلاده على خيار المفاوضات. في المقابل أكد الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن بلاده لن تنخرط في أي مفاوضات مع واشنطن دون تلبية شروطها المتمثلة في عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. إلى ذلك قالت وسائل إعلام إيرانية إن طائرة مسيرة استهدفت قاربي صيد في محافظة هرمزغان، كما أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاطه طائرة مسيرة أمريكية. في هذه الأثناء أكدت وزارة الدفاع الأمريكية وجود نقص في الذخيرة نتيجة الحرب مع إيران، وأفادت تقرير المفتش العام للبنتاغون بأن العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران كلفت منذ بدايتها أواخر فبراير الماضي وحتى يونيو نحو 33.5 مليار دولار، وأنفق منها للذخيرة أكثر من 22 مليار دولار. كما جاء في التقرير أن استهلاك الذخيرة خلال هذه الحرب تسبب بنقص في المخزونات الاستراتيجية، كما اكتشف عن عراقيل في قطاع الصناعة العسكرية تعيق تجديد مخزونات الذخيرة. صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لإنهاء الحرب مع إيران، وبموجب قانون صلاحيات الحرب من شأنه أن يوقف القرار قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواصلة العمل العسكري في إيران من دون موافقة الكونغرس. وجاءت نتيجة التصويت بواقع 220 صوتا مقابل 204، مع انضمام عدد أكبر قليلا من الجمهوريين إلى جميع الديمقراطيين في التصويت لصالح إنهاء الحرب. ولم يصل أي من هذه القرارات إلى مكتب الرئيس الأمريكي، حيث من المرجح أن يستخدم حق النقد ضد القرار. دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى خفض التصعيد واستئناف الحوار في ظل تصاعد الحرب في اليمن. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة خالد خياري خلال اجتماع طارئ في نيويورك أن القتال اشتد على طول الساحل الغربي لليمن، وأضاف أن القتال أجبر مدنيين على الفرار من منازلهم ووضع العمليات الإنسانية التي تعاني بالفعل من ضغوط تحت ضغط متزايد، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 125 ألف شخص نزحوا في أنحاء اليمن منذ بداية الشهر. رصدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل أنشطة للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية إلى جانب استمرار القيود المفروضة على حرية حركة قوات حفظ السلام. وأوضح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن قوات حفظ السلام رصدت خلال الفترة من الخميس إلى الأحد طائرات مسيرة إسرائيلية في محيط منطقة المنصوري، مشيرا إلى تسجيل ما لا يقل عن 32 غارة جوية داخل منطقة عمليات اليونيفيل خلال الفترة نفسها. وأكد المتحدث الأممي أن اليونيفيل تواصل دعم الجهود الإنسانية، موضحا أنها سهلت يومي الخميس والجمعة 16 مهمة إنسانية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. حذر برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أن أزمة الجوع المتفاقمة أصلا في دولة جنوب السودان تزداد حدة وخطورة في ظل استمرار العنف والظواهر الجوية المتطرفة وتراجع المساعدات، ما يترك ملايين الأشخاص عرضة لنقص حاد في الغذاء. وقال ماثيو هولينغورث المدير التنفيذي المساعد لعمليات البرامج في برنامج الأغذية العالمي في مؤتمر صحفي بجنيف، قال يتضافر الصراع والنزوح والصعوبات الاقتصادية والصدمات المناخية والوضع في السودان المجاور لدفع ملايين الأشخاص إلى مزيد من الهشاشة، وذلك في وقت بدأت فيه الموارد الإنسانية بالنفاد. وإلى الخبر الأخير، حيث دشن جهاز الضرائب الفوترة الإلكترونية التي تمثل انتقالا مهما نحو بيئة رقمية أكثر كفاءة وشفافية ما يعزز دقة التعاملات المالية. جاء ذلك خلال مؤتمر عمان الضريبي بمشاركة عدد من المتخصصين ورجال الأعمال. رعى الفعالية معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس جهاز الضرائب.

تستغرق يومين. معالي السيد وزير الخارجية يستعرض خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض حدة التوتر ودعم أمن واستقرار المنطقة. والرئيس الأمريكي يؤكد انفتاح بلاده لخيار التفاوض مع إيران، وطهران تؤكد استعدادها للتفاوض مع واشنطن شرط التمسك بمصالحها. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلمي، نفذها لكم عن الهواء مباشرة أحمد بن سالم العريمي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

وَلَّهُمْ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحباء، من آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها، نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى. حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة نتناول فيها أسئلة متعددة ومختلفة كما كنا نعتاد على ذلك. ضيفنا العزيز هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. أرقامنا ستظهر على الشاشة لتتمكنوا من خلالها أن تتواصلوا معنا بحول الله تعالى، ونحن في انتظار مكالماتكم. أهلا ومرحبا بكم جميعا، وباسمكم أيضا نرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي معكم الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب.
0: أمين يا رب العالمين. الأخ عامر الوهيبي يقول، أو الوهيبي ربما، ما قولكم في من قال لن تجد في كتاب الله أمرا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هناك أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول متحققة تماما باتباع ما جاء به القرآن أو ما جاء به من قرآن النبي، أما النبي فطاعته متأكدة فقط على من عاصره لأنه ولي الأمر، ولا تلزم من لم يعاصره، لأن الله لم يحفظ كلامه صلى الله عليه وسلم كما حفظ القرآن الكريم. ربما هذه الشبهة تحتاج منكم إلى تفكيك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم، وأنت الرب، وأنت الحكم. أما بعد، فإن هذه الشبهة ضعيفة من وجوه كثيرة، ومن العجب أن يتناقلها المسلمون ظانين أن فيها شيئا من الصواب، مع أنهم إذا رجعوا إلى كتاب الله عز وجل فإن الآيات في القرآن الكريم شاهدة ناطقة بكذب هذه الشبهة وبافتراء قائلها لها. فنحن لو استعرضنا في هذا المقام ما تسمح به الذاكرة الآن مما ورد فيه الخطاب موجها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يمكن لنا أن نعد جملة من الآيات القرآنية، وباستعراضها نتبين ما تشتمل عليه وما تدل عليه. هل يمكن أن يؤكد صحة هذا الزعم، أو أن ما تشتمل عليه هذه الآيات القرآنية تدحض هذه الفرية وتتضاءل أمامها هذه المزاعم الباطلة؟
0: نعم.
1: فالله تبارك وتعالى يقول: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
0: نعم.
1: وصفه هنا بالنبوة، ووصف المؤمنين بأنهم يتبعونه، ولم يذكر وصف الرسالة هنا.
0: نعم.
1: ويقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فربنا تبارك وتعالى هنا يخاطب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، بوصف النبوة، ثم إنه يأمره بأمر لعموم المؤمنين، إذ لا قائل بأن هذا التوجيه الرباني إنما هو لمن كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقائل ذلك يحتاج إلى دليل. فالله تعالى يقول: حرض المؤمنين على القتال. يتأكد هذا أيضا في قوله سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هل المطلوب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي خطب في هذه الآية الكريمة، وقد تكررت في موضعين من كتاب الله عز وجل، أن يجاهد الكفار والمنافقين بنفسه؟ لا قائل بذلك.
0: نعم.
1: فهو أمر له عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين من بعده بمجاهدة الكفار والمنافقين. وأبلغ من هذه الآيات مما

0: يحضرني الآن أن الله تعالى يقول يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا بيان لدعوة سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين الواجبة طاعته الذي أمر المؤمنون باتباعه. فالآية أو الآيتان الكريمتان تلخصان ما بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ابتدأت بنداء النبوة يا أيها النبي، ثم لخصت ما أرسل به فقال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا على من بعثت فيهم، ومبشرا الذين يصدقونك بالجنة، ونذيرا للذين يكذبونك بالعذاب والنار عياذا بالله. ثم قال وداعيا إلى الله، الآن هو وصفه ناداه بخطاب النبوة. ثم قال وداعيا إلى الله بإذنه، فهو يدعو الأمة إلى الله تبارك وتعالى بهذا الوصف الذي وصفه به ربه تبارك وتعالى. قال وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما معنى أن يصف الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية الكريمة بأنه سراج منير إن لم يكن في سياق الاتساء والاقتداء والاتباع، إن لم يكن مأمورا بطاعته والانقياد لأمره والاستسلام لحكمه في كل ما جاء به؟ كذلك مما يحضرني قول الله تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، الآية الكريمة.
1: نعم.
0: ما فائدة وصفه بالنبوة هنا إن كان وصف الرسالة مغنيا للدلالة على لزوم طاعته، وأنه لا ينقاد له إلا فيما أمر خوطب به بوصف الرسالة؟ إذن فما فائدة ذكر النبوة هنا والله تعالى يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، ثم وصف ما جاء به من عند ربه تبارك وتعالى فقال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
1: نعم.
0: فهذه ثم نجد في بعض الأحكام العملية أيضا، فالله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين إن الله كان غفورا رحيما. الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام بوصف النبوة يا أيها النبي، لم يقل له يا أيها الرسول، ثم قال قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين.
1: نعم.
0: فكيف يقال بعد ذلك بأن طاعته إنما في ما جاء مقترنا بذكر الرسالة؟ ومثل هذا أيضا في بعض الأحكام العملية، قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة.
1: نعم.
0: وكذلك أيضا يا أيها النبي اتق الله، فهذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنطوقه ولعموم المؤمنين بمفهومه.
1: نعم.
0: وقول الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
1: نعم.
0: إذن فما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مأمور باتباعه لأنه مسدد بوحي الله تبارك وتعالى. وهذه هاتان الآيتان من سورة النجم ما تقدمهما هو وصفه صلى الله عليه وآله وسلم بما يشير إليه، لا بوصف الرسالة، لأنه قال ما ضل صاحبكم وما غوى. فإذن الحديث عن ذاته عليه الصلاة والسلام، عن شخصه وصفاته وما أمره به ربه تبارك وتعالى، وعن حالته التي يعرف الله تبارك وتعالى بها العالمين. ولذلك قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن بهذه الآيات الكريمة وبأمثالها مما يوجد في القرآن الكريم وهو كثير دلالة واضحة على تضعضع هذه المزاعم وعلى تردي هذه الشبهة، لأنها لا تقف أمام وضوح الحق الذي اشتملت عليه هذه الآيات الكريمة. لكن الذي انقدح في ذهني الآن أن قائل هذا كما لا يخفى الآن إنما يريد أن يجرد هذا الدين من جوهره، وجوهره طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله
1: صلى الله عليه وسلم
0: والالتزام بما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى. فنحن إذا نظرنا في هذه الأوصاف والأحكام الشرعية التي اقترنت بذكر النبوة نجدها أنها وصف لدعوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والذين يقولون بهذه الشبهة يريدون تجريد هذه الدعوة من حقيقتها وجوهرها، لأن الله تبارك وتعالى وصف دعوته بقوله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يريدون أن يعطلوا أعظم أحكام العبادات في هذا الدين الحنيف، بدءا من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى والإغلاظ والتضييق على الكفار والمنافقين، لأن الآيات التي وردت في هذا السياق لم يأتي الخطاب فيها له عليه الصلاة والسلام بخطاب الرسالة، وإنما جاء بخطاب النبوة. فقال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يعني في سياق التحريض على القتال وفي سياق الجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل ما ناداه الله تبارك وتعالى إلا بوصف النبوة. فتظهر لهؤلاء الطاعنين مصلحة في تجريد هذا الدين من هذا الجوهر. وكذلك الحال بالنسبة لسياج الأسرة لعفة المرأة وما يحفظ عفافها وما يصون بناء المجتمع، فقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، لا يخفى أن لهؤلاء المغرضين مصالح في تجريد فهوم المسلمين من لزوم طاعة النبي عليه الصلاة والسلام إن كان الخطاب مقترنا بوصف النبوة لا بوصف الرسالة. وكذا الحال في أحكام الأسرة كما في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هل الخطاب خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله، أو أنه عام لعموم المؤمنين ومع ذلك جاء مقترنا بخطاب النبوة. وفي المقابل نجد، وهنا سأختم، أننا نجد في كتاب الله عز وجل خطابه عليه الصلاة والسلام بالرسالة دون أن يكون فيها تكليف، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي تكليف هنا؟ الآيات المتقدمة ومنها آيات الجهاد هي التي وردت في هذه السورة، منها آيات الجهاد في سبيل الله والتحريض على القتال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ختمت ببيان أن دعوة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام مع ما يظهر فيها من تكاليف فيها مشقة إلا أنها مع ذلك هي الأيسر للعباد والأبعد عن العنة، وهي التي فيها حرص على تحقق الرأفة والرحمة، وفي مخالفتها العنة والمشقة وكل ما يجلب السخط والتنافر بين المسلمين. فهذا إجمالا كما قلت ما يسمح به الآن الخاطر في استحضار بعض الآيات القرآنية، ومع ذلك فأنا على ثقة من أن طلبة العلم وعموم المسلمين إن رجعوا إلى كتاب الله عز وجل ونظروا في الآيات التي خوطب فيها نبينا عليه الصلاة والسلام بخطاب النبوة فإنهم سيجدون الكثير من الأوامر والنواهي والحلال والحرام مما اقترن بوصفه نبيا عليه الصلاة والسلام. ومن أجل ذلك تندحض هذه الدعوة الباطلة، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله، وهي تشريع عام كما تفضلتم. سنعود إلى مناقشة هذا الموضوع إن شاء الله، لكن بعد المكالمات. أخ خالد البلوشي،
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ خالد
2: حياك الله، كيف الحال؟ طيبين
1: الحمد لله، الله يحفظك.
2: الله يعطيك الصحة والعافية. عندي سؤال تكرمتم
1: تفضل.
2: أنا عندي حاليا أولادي الذكور ساكنين معي في البيت.
1: نعم.
2: والبعض منهم متزوج طبعا ساكنين في كل واحد في غرفة يعني.
1: نعم.
2: عندي أكبر الأولاد أصبح عنده يعني ذرية الحمد لله رب العالمين، وأصبح المكان يعني ما كافي زين. أول الحين يريد يبني، ولكن طبعا هنا مع صعوبة يعني شراء الأراضي في المنطقة، الأراضي شوية أسعارها غالية. فالحين هو يريد، يعني عندي في مكان في سعة في الأرض اللي باني فيه البيت حاليا، في مكان في سعة يعني. هو يريد يشتري جزء من الأرض اللي أنا ساكن فيها مبلغ يعني لكان ما يوصل إلى أسعار الأراضي الموجودة هنا فوق العشرات الآلاف يعني. مبلغ رمزي يعني على أساس نحن نخرج من في قصة حدثت زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو أراد أحد الصحابة أن يشده على يعني مثل العطية كذا لأحد الأبناء، فالرسول صلى الله عليه وسلم رفض يعني. لكن أنا الحين أريد أبايع الولد هذا بمبلغ رمزي يعني على أساس أن إحنا نخرج من، فما أعرف، أن بغيت أستفسر هل هذا جائز يعني أن أبايع الولد هذا؟ أخوانه موجودين الذكور يعني، لكن البنات طبعا بطبيعة الحال مع أزواجهم خارجات يعني.
1: طيب
2: الحين سؤالي بالنسبة للولد هذا اللي منعوه عند الأولاد وأصبح المكان مش كافي، أقدر أن أبايع يعني بمبلغ رمزي وخلي يسكن معي في الأرض أنا باني في البيت؟
1: طيب واضح الأخ خالد، إن شاء الله.
2: بارك
1: الله إن شاء الله، بارك الله فيك، الله يحفظك وبارك الله في أولادك. الأخ سيف العوفي.
3: نعم. السلام عليكم شيخ سيف.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مساكم الله بالخير جميعا.
1: الله يمسك بالخير والنور الأخ سيف، الله يبارك فيك، تفضل.
3: فضيلة الشيخ كهلان كيف حالكم؟
0: حياكم الله الأخ سيف، بارك الله فيك.
3: جميعا إن شاء الله. لدي سؤالين دكتور.
1: نعم.
3: سؤالي، شخص أوصى بحجة.
1: نعم.
3: ومع الحجة أكد عليهم بزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وتبليغ سلامه للنبي المصطفى.
1: نعم.
3: ولكن الحاج المستأجر لم يستطع ولم يذهب إلى المدينة المنورة، فهل في ذلك إلزام للوصية والوصي؟
1: نعم. طيب.
3: سؤال الثاني، المستدرك للصلاة بعد فراغ الإمام، هل يقوم المستدرك للصلاة للقضاء أثناء التسليم أم بعد اكتمال التسليم؟
1: طيب
3: شكرا لكم.
1: إن شاء الله، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، الله يحفظك. طيب بالنسبة للأخ خالد البلوشي، كما استمعتم فضيلة الشيخ، هل يمكن أن يعني يبايع ابنه جزءا من أرضه التي هي مسجلة باسمه بمبلغ رمزي ولا يكون ذلك ظلما لإخوانه كما يقول؟
0: إن كان يستطيع أن يبيع لإخوته مثل ما يبيع لهذا الولد فلا إشكال.
1: نعم.
0: لكن لا أظنه يملك من الأرض سعة ليبيع لسائر ولده كما باع لهذا الولد. فمراعاة الوالد لولده في البيع متصورة، وكذا الحال بين الإخوة، أو بيع الولد لأبيه، بمعنى أن لا يكون البيع بسعر السوق وإنما تكون هناك مراعاة، هذا متصور ولا حرج فيه، بل قد يكون ذلك بين الأصحاب والأصدقاء بين الأزواج. لكن إن كانت المسألة تتعلق بإيثار بعض الأولاد والالتفاف على لزوم العدالة بين الأولاد فهذا لا يسوغ شرعا. علامة ذلك أنه يمكن له إما أن يعوض سائر الأولاد بمثل ما وهب لهذا الولد.
1: نعم.
0: إن لم يتمكن من أن يخصص لهم مثل ما خصص لهذا الولد.
1: نعم.
0: وأن يعوض البنات بعد ذلك أيضا بعدالة.
1: نعم.
0: فإن كان يمكن له ذلك فهذا حسن ولا حرج فيه، أما إن كان لا يمكن له فهذا سيدخله في المنهي عنه.
1: نعم.
0: ويمكن أن يورث ذلك بين الإخوة والأخوات ممن لم يجد من أبيه مثل هذه المعاملة ومثل هذه الصفقة ومثل هذه العطية، وإن أخذت شكل البيع والشراء.
1: نعم.
0: يمكن أن يوجد بينهم شيئا من المشاحنات والبغضاء، وإن لم تظهر فهو مأمور بالعدالة فليتحرى العدالة. إن كان يعني متصور، إن كان لا يملك أرضا يمكن أن يخصصها لسائر ولد

بنفسه ولو بالبيع كما قال بصورة رمزية أو بسعر يراعيهم فيه، ولكنه سيعوض الآخرين. فإما في الأرض نفسها أو أن يعوضهم بنقود أو أن يعوضهم بمثل، بأي طريقة كانت أن يعوضهم بمثل ما أعطى أخاهم، فحينئذ لا إشكال. أما إن كان لا يستطيع ذلك فلا.

0: هو يقول بأن الأسعار الأراضي غالية،
1: نعم،
0: فإن كان سيبيعه بسعر السوق فلا مسألة أصلا،
1: نعم،
0: ليس هناك بحث في هذه المسألة،
1: مسألة القرب المكاني وفيه لا يعتبر،
0: قد لا يعتبر لأنه سيبيع بسعر السوق،
1: نعم،
0: ولا يلزم أيضا أن يكون المكان القريب أغلى سعرا مما هو أبعد،
1: نعم،
0: فهذا مما يمكن أن يغتفر، لكن أن يعمد وهو لا يملك إلا جزءا يسيرا، نعم، إذا كان على لا على جهة التمليك وإنما على سبيل الانتفاع وثبت حق الوالد في أصل الملك وأوجد صيغة لما يتعلق بالعمار الذي يقيمه على الأرض، فهذا فيه يعني أن يقوم على الولد من بعد، لكن هذا سيدخلهم أيضا في حاجة إلى كثير من الحسابات والاحتياطات،
1: نعم،
0: الشرعية الفقهية.
1: طيب،
0: فالحاصل الآن من حيث التقعيد أنه إن كان يستطيع أن يفعل مثل ذلك لسائر إخوته وأخواته، أو إن كان سيعوض البقية فلا حرج، إن كان لا يستطيع فهو في ساعة الآن، والله تعالى أعلم.
1: طيب، هناك مسألتان. المسألة الأولى، ماذا لو استأذن إخوته وأخواته وهم كبار وبالغون ولديهم قرارهم يعني؟
0: نعم، إن أذنوا بطيب أنفس،
1: نعم،
0: وبمحض رضا منهم فلا إشكال، ولكن كما كان التنبيه في الحلقة الماضية،
1: نعم،
0: يعني ألا يبالغ في الإلحاح، وأن يبين لهم أنه لا حرج عليهم ولا تثريب إن لم يأذنوا،
1: نعم،
0: فحينئذ لا إشكال، إن طيبوا نفوسا وكان ذلك بمحض رضا منهم فلا حرج كما قلت دون إلجاء أو تثريب إن لم يأذنوا، والله تعالى أعلم.
1: ثانيا، التعويض كما تفضلتم عليه، أن يعوض إخوته وأخواته، هذا التعويض يعني يأخذ أي شكل من الأشكال؟ هل تعويضا ماليا أم تعويضا بأرض مثلية؟
0: يمكن أن يأخذ أي شكل من الأشكال، الحاصل أن يحقق العدالة، فإن كان يمكن له أن يعوض البقية، وإنما الخلاف فيما يكون بين الذكور والإناث، هل الإناث على النصف من الذكور أو الإناث كالذكور فيما يتعلق بالعطية حالة الحياة، قولان عند أهل العلم، وذكرت هذه المسألة مرارا في البرنامج ويمكن العودة إليها، قولان لا يمكن التضييق على الناس في هذه المسألة، وإن كان الأظهر أن القول بالعدالة بين الذكور والإناث في العطية من الوالدين هو الأظهر لا على جهة التنصيف، لأن التنصيف إنما ورد في المواريث، وهذه قسمة استأثر الله تبارك وتعالى بها، والله تعالى أعلم.
1: طيب، الأخ سيف العوفي يقول يعني هناك من أوصى بحجة واشترط على الذي سيقوم بهذه الحجة الذي أخذ هذه الوصية أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم قبره وأن يسلم عليه، لكنه لم يفعل ذلك.
0: نعم، هو إن كان قد أخذ الحجة بهذا الشرط أو بهذه الصفة فقد أخل بالأمانة، فإما أن يذهب فيكمل ما عليه، أو أن يرد من الأجرة قدر ما نقص من أدائه لها،
1: نعم،
0: ثم بعد ذلك يمكن لهم أن يؤجروا غيره، ولا يعني هذا أن الحجة ناقصة، فليس هناك ارتباط بين الإجزاء عن الحجة وبين زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة قبره الشريف، إذا الصحيح جواز هذا التعبير وهو زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أباح ذلك، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا، وأحق قبر بالزيارة هو قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا حرج في هذا الفعل ولا في التعبير عنه على الصحيح خلافا لمن ذهب لغير ذلك، والله تعالى أعلم.
1: نعم. طيب، سؤاله الثاني، في من استدرك الصلاة، هل يستدرك بمجرد التسليم أم لا بد أن ينتظر اكتمال التسليم؟
0: لا ينتظر اكتمال التسليم، له أن يشرع فور دخول الإمام في التسليم، اللهم إلا أن أراد أن يتثبت أن التسليم لم يكن من باب السهو أو الخطأ من الإمام فتريث قليلا، لا حرج عليه، لكن إن كان متيقنا أن الإمام شرع في التسليم فحين

0: حينئذ يقوم لقضاء ما فاته، والله تعالى أعلم.
1: جميل. واحدة من الأخوات تقول، تسأل، التي تنتهي من فريضة الصلاة فتقطع الصلاة لدقائق دون النوافل لمتابعة طفلها أو لطبخ تعده ثم تعود لتكملة الصلاة أي النوافل، هل تكبر ثم تنوي وتقرأ التوجيه أو تنوي وتقرأ التوجيه مباشرة بدون تكبير؟
0: لا بد من التكبير.
1: نعم،
0: لا بد من تكبيرة الإحرام، فالصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا مما تقع فيه النساء كثيرا، أنهن يتصورن جهلا أن صلوات النوافل لا يحتاجن إلى تكبيرة إحرام.
1: نعم،
0: لا سيما إن تابعن بين الفريضة والنوافل، وهذا خطأ يجب عليهن أن يجتنبنه، وعلى أوليائهن أن يفقهوهن في دين الله تبارك وتعالى. فالصلاة لا بد لها من تكبيرة الإحرام، والله تعالى أعلم.
1: إذن بعد هذا نقف مع فاصل قصير، أعزائنا نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: الأخ حمد السعيدي فضيلة الشيخ يسأل يقول تقدم سورة المائدة منهجا شاملا للوفاء بالعقود مع الله والنفس والآخرين، وتبين ما يعين عليها أو يعيقها، بناء على ذلك كيف يرتبط هذا الموضوع المحوري باسم السورة وقصة الحواريين فيها؟
1: نعم، الجواب أصاب حين وصف سورة المائدة بأنها تتحدث عن العهود والمواثيق مع الله تبارك وتعالى ومع النفس ومع الآخرين. المتأمل في هذه السورة يلحظ هذا ظاهرا من مبتدئها إلى منتهاها. وسورة المائدة قبل أن نصل إلى جواب ما سأل عنه، نتعرف عليها لأن في التعرف عليها إعانة لنا على فهم محل السؤال. فهي سورة المائدة أجمع سورة في القرآن الكريم للأحكام العملية الشرعية من الحلال والحرام والأمر والنهي، هذا ملحوظ فيها. ثم إنها امتازت بأنها أكثر سور القرآن الكريم مناداتا للذين آمنوا، فخطاب يا أيها الذين آمنوا يتكرر فيها كثيرا بما لا يتكرر في سورة أخرى، ولعله يبلغ 15 مرة أو أكثر، وهذا مما يميز هذه السورة عن غيرها، وهذا يتناسب مع الميزة الأولى من أنها أجمع سورة للحلال والحرام والأمر والنهي. ثم إنها امتازت أيضا بأن فيها آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذا مرة أخرى يتناسب أيضا مع الخصائص المذكورة فيما تقدم. وكذلك من خصائص هذه السورة الكريمة أنها السورة الوحيدة التي تعرضت لقصة ابني آدم عليه السلام وحادثة القتل، وهذا أيضا جزء من بناء هذه السورة لما ترتب على ذكر هذه القصة من عبر وعظات ولما بني عليها من أحكام تفصيلية عملية. لما سميت سورة المائدة؟ لذكر المائدة فيها. ما علاقة، هذا محل السؤال الآن، ما علاقة اسم السورة بموضوع العقود والعهود والمواثيق مع الله تعالى ومع النفس ومع الآخرين؟ المائدة طلبها حواريو عيسى عليه السلام، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. بيّنوا هنا بعد طلبهم، بيّنوا مقاصدهم من هذا الطلب، وهذا البيان هو التزام منهم. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. بعض المفسرين يقول قالوا نريد أن نأكل منها، أي أكل بركة. ومنهم من يقول الأكل للطعام وللتبرك. ثم تطمئن قلوبنا اليقين، أرادوا طمأنينة القلب واليقين
0: بالحس،
1: بمشاهدة حسية. كما أن إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ونعلم أن قد صدقتنا، أيضا علم يقين لا يخالطه أدنى شك. ثم ونكون عليها من الشاهدين. إذن قدموا التزامات، قدموا عهودا. هنا حكى لنا ربنا تبارك وتعالى ما حصل. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، هذا الطلب. أضاف أغراضا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. نعم. هذا دعاء عيسى عليه السلام، أضاف إليه مقاصد تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا بمحضر من الحواريين من قومه ممن آمنوا به من المؤمنين، وآية منك، آية نراها وتحقق لهم ما أرادوه.
0: نعم.
1: هنا نأتي إلى الجواب الآن. هذا الالتزام والعهود والمواثيق التي يقدمونها، فيأتي العقد مع الله تبارك وتعالى، يأتي الميثاق مع الله تبارك وتعالى. قال الله إني منزلها عليكم.
0: نعم.
1: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.
0: نعم.
1: هذا عقد وميثاق بينه وبين الله تبارك وتعالى. طلبتم هذا المطلب وأظهرتم هذه المقاصد والغايات، فهناك ما يترتب، ولذلك جاء بصيغة التعقيب، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قيل العالمين على الإطلاق، وقيل عالمي زمانهم.
0: نعم.
1: فإذن الآية، السورة الكريمة، سميت بهذا الاسم لهذه الدلالة الواضحة في أن المائدة دلالة على عهد وميثاق بين فئة مؤمنة توجهت إلى ربها تبارك وتعالى بطلب ودعاء، واستجاب لهم نبيهم فتوجه إلى ربه تبارك وتعالى بهذا الدعاء، فكان تحقيق هذا الدعاء من الله تبارك وتعالى وقد رتبت عليه هذه النتيجة. فمعنى الموافقة، معنى المعاهدة والميثاق ظاهر جلي في قصة المائدة.
0: نعم.
1: هذا ما يحتاج إلى معرفته، وإلا فالسورة وهذا السياق القرآني فيه الكثير من العبر والعظات، لكن بهذا يتضح رمزية المائدة. ولا يعني، لا أقصد برمزية المائدة أن المائدة كانت شيئا رمزيا. نعم، هناك قول عند بعض المفسرين ينسب إلى مجاهد وإلى قتادة وإلى الحسن، ولكنه خلاف قول جمهور المفسرين بأنهم بعد أن قال لهم ربهم تبارك وتعالى فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أنهم طلبوا الإقالة.
0: نعم.
1: طلبوا الإقالة من الله تبارك وتعالى، وأنه بناء على ذلك فإن المائدة لم تنزل.
0: نعم.
1: هذا قول يعني كما قلت قال به مجاهد.

0: قال به قتادة، قال به الحسن، وانتصر له بعض المفسرين، وإن كان جمهور المفسرين قد رد عليه. فلكن لا أقصد كما قلت برمزية المائدة أنها كانت رمز، وإنما أقصد بالتسمية. التسمية كانت رمز لها بهذا الاسم للدلالة على ما اشتملت عليه السورة من معاني وأحكام ودلالات كلها تدل على المعاهدة والمواثيق مع الله تبارك وتعالى توحيدا وعبودية وطاعة والتزاما، والله تعالى أعلم.
1: يبقى سؤال مهم مثير في هذه اللحظة.
0: نعم.
1: هو أن الوعيد الإلهي الشديد، هل لأنهم اشتطوا في الطلب طلبوا شيئا غير عادي، أم لأن الذين يصلون إلى اليقين المطلق فإن نكوثهم وتراجعهم عظيم أيضا؟
0: نعم، هذا الذي ذكره المفسرون، أن هذا الذي طلبوه وبيّنوا أن من مقاصدهم اليقين وإيمان العلم الذي لا شك فيه،
1: نعم،
0: والتصديق المطلق الذي لا ريبة فيه، وأن يأكلوا من طعام تبركا أو طعاما أنزل عليهم من عند الله تبارك وتعالى،
1: نعم،
0: فهؤلاء لا يسوء أن يصدر منهم بعد ذلك شيء من الشك أو الريب، ولذلك رتب على هذا أن الله تبارك وتعالى خاطبهم بهذا الخطاب.
1: نعم.
0: فكما قلت، وهذا قول نسب إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنهما، أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة القوم من بني إسرائيل، من قوم عيسى عليه السلام.
1: نعم.
0: أي من كفر منهم.
1: نعم.
0: وآل فرعون، وذكر ثالثا، لهذا السبب، لما ورد في هذه السورة الكريمة في هذا السياق الذي حكى لنا ربنا تبارك وتعالى فيه قصتهم مع طلب المائدة.
1: آل فرعون لشدة ظلمهم.
0: نعم.
1: طيب، تناسب مع هذا الختام آية:
0: إلا من آمن من آل فرعون.
1: نعم.
0: هناك مؤمن آل فرعون فهذا خارج، يعني
1: حتى وزوجته.
0: نعم.
1: نعم. وأما بنعمة ربك فحدث، هناك من يسأل عن تفسير هذه الآية أيضا.
0: نعم، هذه الآية كثير من الناس لا يحسن فهمها، فيظنون أن معناها ينصرف إلى أن يتحدث المرء عما أنعم الله تبارك وتعالى به عليه دون قيد أو شرط، وهذا المعنى على الإطلاق هكذا غير صحيح ولا هو مقصود في الآية الكريمة. وإنما الآية تتحدث أولا عما امتن الله عز وجل به على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في السورة الكريمة، في سورة الضحى، قال: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بعد أن أقسم بالضحى والليل إذا سجى، ثم قال: ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى. هذه هي النعم التي أنعم الله عز وجل بها على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وعلى أمته من بعده، فقد أنعم عليهم بالوحي، وقد أنعم عليهم بالإغناء، وقد أنعم عليهم بالنصر والتمكين والعزة وتحسن الأحوال حالا بعد حال، وبالخروج من الضلالة، وبالدلالة للصراط المستقيم، وباجتماع الكلمة، وبالتعاون فيما بينهم، والتكاتف والتكافل الاجتماعي، والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذه هي النعم التي يتحدثون عنها. وأما بنعمة ربك فحدث، حدث الناس عن هذه النعم، حدثهم عن دين الله عز وجل، حدثهم عن الهداية وأسبابها، حدثهم عن أحكام هذا الدين، حدثهم عن أخلاق هذا الدين التي تعنى بالسائل واليتيم والمسكين وكيف يتعامل معه، مما ورد في هذه السورة الكريمة. أما سائر نعم الله عز وجل على عباده، فإن الذي يتحدث بها يجب أن يكون متحدثا عن شكر لله تبارك وتعالى، وأن يأمن إذا تحدث بما أنعم الله عز وجل، أي الشرط الأول أن يكون شاكرا لنعم الله عز وجل عليه، والأمر الثاني أن يأمن من أمراض النفس، من الرياء، من النفاق، من الاغترار، من الكبر، من البطر، من أدواء القلوب التي يمكن أن تعتري الإنسان حينما يعدد نعم الله عز وجل عليه. يجب أن يأمن من هذه الأدواء، من هذه الأمراض، أمراض كما قلت الغرور، الكبر، الرياء، البطر، الأشر، عدم الاعتراف بنعمة الله عز وجل عليه، أن يظن أن ذلك ناشئ عن استحقاق منه لا بتفضل من الله تبارك وتعالى. وأخيرا أن يأمن أن يكون في سياق المفاضلة على غيره من الناس، أو أن يدخل أذى أو ضررا على غيره من الناس. وبعضهم ذكر أن يجمع مع قصده لشكر الله تبارك وتعالى أن يكون بقصد أن يتأسى به غيره. إذا اجتمعت هذه الشروط وحققها فلا حرج عليه حينئذ أن يتحدث عن نعم الله عز وجل شاكرا لها، ممتنا، مستزيدا من فضل الله تبارك وتعالى، طالبا للنصح، واضعا نفسه في موضع القدوة والأسوة، ومجتنبا أن يكون في ذلك شيء من الضرر أو الأذى بغيره، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير بارك الله. شكرا جزيلا لكم أعزائنا. نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الغروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. نشكركم أيضا على متابعتكم. نلقاكم بحول الله تعالى وتوفيقه في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسرا إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. فالقصر ركعتان بالسواي في الظهر والعصر وفي العشاء، والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والجمع ضم هذه للأخرى من الصلاتين عشا أو ظهرا. إن شاء أن يقدم العشاء أو أخر المغرب مهما شاء، والظهر والعصر كذاك أيضا، فقدما أو أخرن الفرض.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حضرتم؟
6: نعم.
4: أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسرا إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. لازال الحديث حول آداب السفر، سرعنا فيها في الدروس الماضية، ذكرنا منها كم؟
7: 22.
4: نواصل إن شاء الله حتى نكمل فيها الدرس، نكمل ما تبقى وما تيسر. الآداب كثيرة، نذكر البعض منها. زين، من منكم يذكرها كذا باختصار التوالي؟
7: نعم شيخ.
4: نعم فهو.
7: الاستشارة والاستخارة والإخلاص والخلاص من الضمانات والوصية.
4: نعم.
7: والرفيق قبل الطريق، اتخاذ الأمير.
4: نعم.
7: وخلط الزاد
4: وتوسعة الزاد.
7: توسعة الزاد.
4: نعم.
7: ترك النفقة تكفيل من يعوله. الحادي عشر توديع المنزل بركعتين.
4: نعم.
7: والثاني عشر توديع أهله ويدعو لهم ويدعون له. الثالث عشر خروج بأول النهار. الرابع عشر قوله عند الخروج بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله
4: إلى
7: آخر. الخامس عشر دعاء السفر.
4: نعم.
7: السادس عشر التكبير
4: عند كل شرف،
7: عند كل شرف والتسبيح.
4: نعم.
7: السابع عشر الذكر عند رؤية المدينة
4: أو قرية، مدينة أو قرية يريد نزولها. نعم.
7: الثامن عشر إذا أتى عليه الليل وهو مسافر.
4: نعم.
7: التاسع عشر إذا رأى قوما يخافه.
4: نعم.
7: العشرون إذا نزل منزلا.
4: نعم.
7: الواحد والعشرون محرم المرأة. الثاني والعشرون أن يعجل إلى أهله بعد قضاء الحاجة.
4: العشرون مرة.
7: العشرون إذا نزل منزلة.
4: إذا نزل منزلة. نعم.
7: الواحد والعشرون
4: سفر المرأة. سفر المرأة.
7: سفر المرأة.
4: نعم.
7: الثاني والعشرون أن يعجل إلى أهله إذا قضى حاجته.
4: نعم. طيب. طيب فهو الجبر.
6: نعم.
4: إيش 19؟
6: نعم. إذا رأى قوما يخاف منهم يقول اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
4: الثامن عشر ولا التاسع عشر؟
6: التاسع عشر.
4: العشرون.
6: العشرون.
4: فضل رحمة.
8: نعم.
4: فضل.
8: إذا نزل منزلا.
4: نعم.
8: فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
4: بس أحسنت. هل تحفظ حديث بهذا؟
8: نعم.
4: فضل.
8: عن خولة بنت حكيم السلمية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه.
4: أحسن.
8: رواه مسلم.
4: شكرا. هذا عشرون.
8: نعم.
4: ذكري.
9: نعم.
4: الحادي والعشرون.
9: الحادي والعشرون سفر المرأة.
4: كيف سفر المرأة؟
9: وليس للنساء تسافرن مع غير محرم لها علمن وإن يكن زوج لها تسافر معه وذاك في الجواز ظاهر وتوصي بالحج إذا لم تجدي لمحرم أو زوجها المؤيد وذاك مهما وجدت للمال والعجز عذر واضح بحالي.
4: أحسن شكرا. إيش معنى؟
9: أي أن من الآداب الواجبة ألا تخرج المرأة إلا مع محرم.
4: هي تخرج يعني ما تخرج من بيتها
9: ألا تخرج في سفر
4: مسافرة.
9: نعم.
4: ألا تسافر
9: إلا مع ذي محرم.
4: نعم. أو فضل فضل الحوائج
7: ألا تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج
4: إذا مع محرم أو زوج هكذا.
7: نعم.
4: نعم. شيء وارد نهي في هذا.
7: نعم.
4: كم حديث حوله في هذا الموضوع؟
7: حديث واحد.
4: حديث واحد.
7: حديث واحد.
4: حديث تحفظ حديث.
7: أحفظ حديثا.
4: حديث واحد هذا.
7: عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. إلا مع ذي محرم منها.
4: نعم.
7: رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
4: سنت شكرا. المقدح حديث ثاني.
6: نعم شيخ.
4: فضل.
6: عن ذي معبد سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت كذا وفي غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك. رواه مسلم.
4: من يأتي الحديث زين.
6: نعم شيخ. نعم شيخ. نعم جابا.
4: فضل.
6: عن أبي معبد قال سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك.
4: شكرا. طيب إذا وجدت المرأة استطاع الحج ولكنها لم تجد محرما ولا زوجها هل تخرج حاجة ولا ما تخرج حاجة؟
9: نعم.
8: نعم شيء.
4: نعم
6: شيء. نعم شيء.
4: نعم.
9: خلاف.
4: إيش قيل؟
9: قيل إن وجدت من جقات المسلمين ومعهم نساء تخرج معهم.
4: تخرج معهم.
9: وقيل لا تخرج.
4: لا تخرج. طيب. النوم هنا مو ذكر كم قول ذكر؟

0: ذكر قول المؤلف
1: قول انها ما تخرج معها. ايش قال؟ توصي كذا؟
0: نعم
1: توصي. طيب هل تلزمها الوصية ام لا؟
0: خلاف.
1: خلاف لما قال بأن الاستطاعة هي المال والزاد، مو يقول يقول عليها الوصية وكذلك؟
0: نعم،
1: لأن هي مستطيعة، هي الاستطاعة الزاد والراحلة. ومن قال بأن الاستطاعة كالحال الزاد والراحلة زين وأمان الطريق ومرافق الأصحاب وصحة البدن زين، قال هنا قال عليها، وقال ما عليها توصل لأنك الحال لم تجد مرافقا الملائم لها وهو المحرم أو الزوج. طيب إذا تكون فيها مثلا خلاف إن هل عليها وصية ولا ما شيء تحفظ نص الموضوع؟
0: نعم
1: تفضل.
0: وإن تكن لم تجدن محرما يسعها القعود عند العلماء والخلف في إلزامها الوصية مع وجود المال في القضية.
1: نعم أحسن، شكرا زين. هين عندنا
2: ثاني
1: ولا ثالث؟
0: ثاني
2: والعشرين.
1: ثاني والعشرين. ثاني والعشرون عند رجوعه، إذا رجع من سفر، إذا كان حجا أو غزلا أو عمرة، بماذا يؤمر إذا على شرفا؟
2: نعم شيخ.
0: نعم شيخ.
2: أن يكبر.
1: يكبر كم يكبر؟
2: ثلاث مرات.
1: ويدعو.
2: ويدعو.
1: طيب. إيش كيف يقول؟
2: كبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون ساجدون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
1: نعم أحسنت. طيب تحفظ حديث في هذا؟
2: نعم
1: فهو.
2: عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل من حج أو غزو أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون ساجدون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
1: طيب الثالث والعشرون يصلي في المسجد ركعتين، عندما يصل البلد يقصد المسجد يصلي فيه ركعتين، هل ثبت حديث في هذا؟
3: نعم. عن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر صلى في المسجد ركعتين.
1: نعم.
3: رواه عبد الرزاق.
1: نعم. كم على العدد؟
3: 23.
1: طيب أتيت به، هذا هو 23؟
2: نعم
1: 23. طيب 24 أن لا يطرق أهله ليلا، أن لا يطرق أهله ليلا. معاذ.
0: نعم.
1: هناك ثلاثة أحاديث في هذا، ممكن تأتي بها؟
0: نعم.
1: إيش معنى لا يطرق أهله ليلا؟
0: أن لا يدخل عليه
1: بالليل،
0: وقت الليل.
1: وقت الليل. طيب لأي شيء؟
0: لأنهم يكونون
1: على غير استعداد.
0: نعم.
1: لم يكونوا مستعدين متهيئين ما كذلك؟
0: نعم.
1: ربما يقع أشياء لم تحمل عقباها بين الزوجين، أليس كذلك؟ طيب. لكن هذا طيب، قبل تذكر الأحاديث تحفظ ثلاث أحاديث في هذا الموضوع؟
0: نعم
1: فضل تبيها.
0: عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول
1: شيء حديث قبل الشعبي، حديث الربيع الخبري الذي هو الحادي والثلاثون معكم.
4: نعم شيء.
1: نعم.
4: عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية.
1: غدوة أو عشية.
4: رواه مسلم.
1: صباحا وآخر النهار ما يأتيهم بالليل. زين، مو الحديث الذي بعده؟ هذا تفضل. عن الشعبي.
0: عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. رواه البخاري.
1: نعم. من الحديث الأول الذي

0: ذكرتم، والحي الثاني لم يذكر التعليل، ما كذاك؟ لأي شيء، لماذا؟ ما كذاك؟ لكن في الحديث الثالث الذي سيأتي الآن فيه التعليل، لماذا هذا؟
1: عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، رواه البخاري.
0: طيب الآن من الأمور ميسرة، فيها تيسير الحمد لله. إن كان مثلا واحد يدخل مثلا من مكة مثلا أو مكان بعيد خليلة في الطائرين، يتصل بأهله، سأصل في الوقت الفلاني، سأصل المطار في الوقت الفلاني، وسأصل المكان في الوقت الفلاني، يكونوا على استعداد، أليس كذلك؟
2: نعم.
0: ما بتكون شيء مشكلة، شيء مشكلة؟ ماشي. بخلاف أول، الواحد مسافر ما حد عارف متى يصل ومتى جاء، حتى يقال جاء فلان وصل فلان، ولو كان مكان قريب هكذا. زين؟ طيب من آداب السفر اللي نختم به هذه الآداب الإكثار من الدعاء، الإكثار من الدعاء، الإكثار من الدعاء في السفر. السفر مظن الإجابة في الحديث من ذكر الحديث السابع.
3: نعم شيخ. نعم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم، رواه أبو داود.
0: ودعوة المسافر فكذاك؟
3: نعم.
0: وعندك الحديث أيضا، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. من قبل الأشياء التي فيها مظن الإجابة السفر وكذلك. وأنتم تعرفون أن الدعاء عبادة، بل هو مخ العبادة. إيش هو الدعاء؟ هو الطلب من الله سبحانه وتعالى، طلب من الله سبحانه وتعالى، والابتهال إليه في تحصيل ما طلب، طلب من الله سبحانه وتعالى والابتهال إليه في تحصيل ما طلب. كان من العبد إلى الله سبحانه وتعالى يسمى هذا الطلب، يسمى إيش؟ يسمى دعاء. بخلاف إذا كان للمساوي يسمى التماس، وإذا كان لمن هو دونك يسمى إيش؟ أمر.
2: أمر.
0: وأنه يخص الدونه، وللمساوي فالتماس نحو لا تعصي الإله واجتهد أن تعمل، وإن يكون للإله فدعا كقولنا: رب ارحمنا واسمع، ولا تؤاخذنا بما جنينا. والأمر والنهي يخص الدون، وينبغي المسلم أن يغتنم الفرص التي فيها مظنة الإجابة ويكثر من الدعاء، ويكثر من الدعاء ما كذلك. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على كثير من أنبيائه ورسله وعباده، حيث كانوا يبتهلون إلى الله عز وجل ويتضرعون إليه، أليس كذلك؟
4: بلى.
0: نعم. وذكر كثير من الأدعية التي كانوا يدعون بها. فالله سبحانه وتعالى أثنى على أولي الألباب في قوله عز من قائل: فضل إن في خلق السماوات والأرض.
2: نعم. نعم.
5: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما رضا

0: آمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: أحسنت. شكرا شكرا. والله سبحانه وتعالى أثنى على عباد الرحمن، ومما أثنى به عليهم أنهم كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى، فذكر دعائهم. من منكم يذكر؟
2: نعم شيخ،
1: تفضل.
2: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما.
1: زين، بعد ذلك أثنى عليهم أيضا بدعاء آخر.
2: والذين لا يدعون مع الله، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما.
1: طيب، وهكذا من الكثير في القرآن الكريم، وينبغي المسلم إيش؟ أن يأخذ تلك الأدعية ويدعو بها. طيب، المسافر يأتي بالأوراد والأدعية التي تعود يأتي بها في الحضر، ومع ذلك بعده يكثر من الدعاء، يلح في الدعاء، إن الله يحب الملحين. اطلب الحاجات عند الذي ما دونه إن سيل من حاجبي، من يبغى التاركة تسأله فرضا ويرضى عن الطالب. ومن إذا قال جرى قوله بدون توقيع إلى كاتب. ما كذلك؟ زين، لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجبه، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل أكمله يغضب. من خاف من ناب الزمان وعظه فليدع رب العرش خالق أرضه، في كل يوم منه تاتي رحمة تغنيك عن دين البخيل وقرضه. هكذا ينبغي المسلم أن يدعو في كل وقت من الأوقات، ويغتنم الفرص أيضا التي هي فيها موانع الإجابة، ومن بينها السفر. والحديث في هذا يطول لك الحال، ولأن الوقت انتهى، ويكتفي بهذا القدر. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والتيسير والخير والبركة.
3: آمين.
1: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن خير ما ينبغي التذكير به والحض عليه تقوى الله عز وجل، فهي أعظم زاد إلى دار المعاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المستمع الكريم، إن قرة عين المؤمن وطمأنينة قلبه تبدو واضحة جلية في وقوفه بين يدي ربه عندما يتجه إليه في عبادته ويتلذذ بمناجاته في صلاته. إنه يقبل على الله وينصرف عن كل ما سواه ويبتهل متضرعا إلى مولاه، فهو في نعيم لا يعدله نعيم، كيف لا وهو بذلك يغدو في زمرة عباد الله المفلحين الذين امتدحهم الله في محكم كتابه الكريم، إذ يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والمتأمل في كتاب الله يجد أن إقامة الصلاة وأداءها على أكمل وجه وأحسن حال موضوع اعتنى به القرآن أيما اعتناء، حتى في أوائل السور نزولا، ففي سورة العلق وهي أول ما نزل يقول تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. ذلك لأن الصلاة عمود الدين وأس الواجبات والأركان العملية بين أركان الإسلام. وقد بين سبحانه أن المهتدين بالكتاب من أول صفاتهم التي يلتزمونها تصديقا لإيمانهم إقام الصلاة. قال تعالى في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وفي سورة النمل: هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وفي سورة لقمان: هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. كما ذكر سبحانه أنبياءه وأصفياءه من الخلق، فوصف إسماعيل عليه السلام بقوله: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ووصف إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام بقوله: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. أيها المستمع الكريم، إذا كانت العبادات المتنوعة التي شرعت في الإسلام ذات أثر عميق في الإصلاح النفسي والاجتماعي وتنوير الفكر وتهذيب الأخلاق والعواطف والغرائز، فإن الصلاة أعمق أثرا وأغزر عطاء، ولذلك شرعت متكررة كل يوم دون غيرها، وهي بذلك التكرار تسد جانبا مهما من الفراغ الروحي. ذلك لأن للروح مطالب كمطالب الجسم، وقد هيأ الله سبحانه لكل منها مطالبه بحسب مقتضى ضرورته إليها، فما كانت الضرورة إليه أبلغ كانت ممارسته أيسر. ومن هنا تكرر وجوب الصلاة في اليوم وجعلت أي

0: الأيسر من سائر العبادات كالصيام والزكاة والحج، بل إنها من أعظم مقامات ذكر الله تعالى الذي يترتب عليه محق السيئات وتنشيط العزائم وتقويتها على فعل الخير وإبعادها عن الشر، وذلك فيما إذا حافظ عليها المسلم وأداها على الوجه الصحيح المشروع. ومن الآيات الواضحة الدالة على ذلك قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وقوله عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقوله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ففي هذه الآيات بيان أن الصلاة بما لها من أثر روحي ونفسي تأتي على خصال جبلة مذمومة، فتجتثها من نفس من داوم عليها، وهي وإن كانت مشتركة مع سائر أعمال البر في ذلك إلا أنها أعمق أثرا، بدليل قوله تعالى بعد ذلك في السورة نفسها: والذين هم على صلاتهم يحافظون. بل يشير ذلك إلى أنها سور للأعمال الصالحة جميعا. وفي سورة الماعون شاهد على أن التهاون بالصلاة منشأ لأعمال الشر، وذلك أن الله عز وجل ذكر فيها التكذيب بالدين ودع اليتيم وعدم الحض على طعام المسكين، ثم أتبع ذلك قوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، دلالة على أن السهو عن الصلاة هو باب لهذه الموبقات كلها. أيها المستمعون الكرام، إذا كانت الصلاة قد شرعت لتزكية النفس، فما بال أقوام يشاهدون محافظين عليها ومع ذلك ليس لها أي أثر نفسي عليهم في السلوك، فلا تردعهم عن المنكرات بل ولا تبعثهم إلى الأعمال الصالحات، إنهم لم يؤدوها حسب ما شرعها الله بحيث يستشعر القلب فيها عظمة الخالق المعبود وعظم منته وإحاطة علمه وقدرته وشدة بطشه ونقمته وسعة ثوابه ورحمته، وذلك داع إلى تحري مرضاته فعلا وتركا. أما الصلاة الخالية من هذه الروح فهي صلاة ميتة بعيدة عن هذه المزايا، ولا يحصل منها أي أثر نفسي أو اجتماعي. أيها المؤمنون، ما أعظمها من توجيهات ربانية، ما أعظمها من آيات تفتح قلوبنا وتسعد نفوسنا بإيمان نقي طاهر وصلاة صحيحة توصلنا بالله عز وجل. هذا، وإلى الملتقى في حديث آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم الذي أودع في الأرض والسماوات ما يحير الألباب من آيات. ما أبدع خلق الله وما أعظمه، يدهش الألباب بما أودعه في الكون وفق ميزان دقيق، وأجرى سننه في هذه الحياة بحكمة بالغة تحير الأفهام. فسبحان من قال: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. ومن نعم المنعم علينا أن جعل برحمته في هذا الكون أسباب حمايته واستقراره، ومن ذلك هذه الطبقة المسمى بالأوزون التي جعلها جل شأنه من أسباب حماية الأرض وما عليها من كائنات. وتدرك النفوس المؤمنة دقة هذا النظام على استشعار بعظمة الخالق البديع، ويقين بأن ما حولنا ليس عبثا أو متروكا للفوضى، إنما هو قائم على تقدير وحكمة. ذلك تقدير العزيز العليم. كما ينشأ الوعي بالمسؤولية تجاه البيئة ليمضي كل فرد منا مجانبا الإفساد، حذرا من الاستهلاك لخيراتها دون اعتدال وتوسط وتوازن، وينأى بنفسه عن سلوك البعض في تعامله مع البيئة العامة وكأنها ملكه الخاص لا تبعة عليه فيه. إن حماية البيئة قيمة إيمانية وسلوك خلقي، قيمة تقوم على حفظ هذه النعم، فليست شأنا علميا أو قانونيا وحسب. قيم فيها شكر المنعم ورعاية حق الأجيال القادمة. قيمة فيها امتثال لقول الحق عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وحماية هذه الطبقة والغلاف الواقي للأرض صورة من صور هذا الوعي. فأفعالنا وإن بدت صغيرة أو قليلة الأثر، قد تكون لها آثار تتجاوز زماننا ومكاننا. وهذا الدين الحنيف يربينا على ألا ننظر إلى البيئة بعين الانتفاع وحدها، بل بعين الأمانة. فبورك الواعون الذين يتجلى إيمانهم في تعاملهم مع الأرض، فيعبرون عن صدق إيمانهم بحفظ ثرواتها ومجانبة الفساد والإفساد، وبترشيد الاستهلاك ونبذ الإسراف، وعبادة الإعمار وترك الاستنزاف. لك الحمد ربي رفعت السماء، وأهديت للعالمين الضياء، بثثت الخلائق من كل زوج، ولطفك يغمر هذا الفضاء. وكم من نعيم وهبت وفضل يجللنا، وكففت البلاء. إلهي فهيئ لنا نهج رشد لنحظى هناء ونلقى رضاء. فهيا بنا لله ربنا، فبحمده ينثر الفجر بشائره على صفحات الآفاق، وتزهو الحياة بجمال الإشراق.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.

والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.

وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل. من أنباء
1: الرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله سبحانه وتعالى الكريم، نحييكم ونرحب بكم عبر هذا الأثير مع برنامجكم من أنباء الرسل ومع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابع.
2: أهلا وسهلا بكم جميعا،
1: وما أجمل الارتحال في القصص الحق ومع الأنبياء عليهم السلام، والأخذ من عبرهم كما أمرنا الله تبارك وتعالى. نتحدث شيخنا عن النبي يونس عليه السلام وقوم هذا النبي مستلهمين العبر والعظات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقصة يونس عليه السلام من القصص العظيمة، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى اسم يونس عليه السلام 4 مرات في كتابه العزيز باسمه الصريح، وذكر اللقب والوصف المعروف له وهو ذو النون وصاحب الحوت، وذكر قومه في مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وكذلك ذكر الله تعالى قوم يونس في سورة الصافات في قوله جل شأنه: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ويتعلق بقوم يونس جملة من الأشياء: أولا، من هم قوم يونس؟ الأمر الثاني، أنهم آمنوا، والأمر الثالث، العذاب الذي حل بهم. وتفردت أيضا قصة يونس عليه السلام ببيان العدد: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وأكثر القول أن يونس عليه السلام كان في نينوى، طبعا هذا لم يذكر في القرآن العزيز، وإنما هو الشهير من خلال سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك من خلال كتب التاريخ، وهذا تقريبا شبه اتفاق أن قوم يونس كانوا في نينوى، وهي بلدة في العراق قريبة من الموصل، وكانت عاصمة الأشوريين. وهذا طبعا يعني من حيث الزمان قبل الميلاد بقرون، منهم يجعله في القرن 9، وقيل في القرن 7، وقيل في القرن 8، وهو أيضا أكثر الكلام أن زمن يونس عليه السلام كان في القرن 8 قبل الميلاد وليس بعد الميلاد. طبعا بعد الميلاد لم يكن هناك إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قبل الميلاد. يعني للسامعين الكرام ربما أحيانا يفوتهم التركيز على ما هو قبل الميلاد وما هو يعني ميلادي. فعندما نقول قبل الميلاد أي قبل ميلاد النبي عيسى صلى الله عليه وسلم، حسب التاريخ الذي اعتاد أهل التاريخ أن يدون الأحداث على ضوئه قبل أن يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للتاريخ الإسلامي أصبح التاريخ هجريا بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهجرته الشريفة، لكن ما هو قبل ذلك فيؤرخ بالتاريخ الميلادي. فالزمان التقريبي ليونس عليه السلام إنما كان في القرن 8 قبل الميلاد. وليس هناك حديث واضح عن قوم يونس، ولا أيضا هناك حديث واضح عن يونس نفسه عليه السلام، اللهم إلا أن أكثر القول الذي يدرجه المفسرون في تفاسيرهم ويدرجها أيضا أهل التاريخ أنه عليه السلام كان من بني إسرائيل، وهذا طبعا محتاج إلى نظر أيضا، لأن بني إسرائيل لم يكونوا في العراق وإنما كانوا في بلادهم المعروفة وهي فلسطين، وكانوا سابقا أيضا في مصر. تحول المعروف هذا التاريخ بعد قصة يوسف عليه السلام، وبعد قصة موسى عليه السلام، وبعد داود وسليمان عليهم السلام. طبعا يوسف عليه السلام قصته معروفة، وعندما ذهب إلى مصر ثم إن الله سبحانه وتعالى أرسل بعد فترة أيضا موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل، أولا إلى فرعون وبني إسرائيل، ثم تحولوا من مصر إلى سيناء، ثم تحول بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام أيضا إلى إلى إلى فلسطين، وصار منهم أنبياء ومنهم داود وسليمان عليهم السلام. فهذه القصة قصة يونس عليه السلام بعد ذلك، بعد يعني أخبار كل هؤلاء الأنبياء. فما الذي جعل قوم يونس في العراق؟ هل هو عليه السلام من بني إسرائيل؟ هذا طبعا يؤخذ من موضعين يخص يونس عليه السلام. الآية الأولى في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ذكر هنا، نعم ذكر يونس عليه السلام مع جملة أنبياء بني إسرائيل. وكذلك في الموضع الثاني في الآية الثانية في سورة الأنعام، حينما ذكر الله تعالى إبراهيم عليه السلام قائلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس والوطاء، وكلا فضلنا على العالمين. في هاتين الآيتين ذكر يونس عليه السلام في سياق ذكر أنبياء بني إسرائيل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قوله تعالى في هذه الآيات في سورة الأنعام بعد ذكر إبراهيم عليه السلام، قال الله جل شأنه: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان، إلى آخر الآيات. فقالوا إذن كونه عليه السلام مذكورا بعد قوله جل شأنه ومن ذريته، فيدل ذلك على أن يونس عليه السلام من ذرية إبراهيم عليه السلام، وبالتالي هو طبعا من بني إسرائيل. طبعا الأنبياء الذين جاءوا من ذرية إبراهيم عليه السلام كلهم من يعقوب بن إسحاق، إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو من إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. فكل الأنبياء جاءوا من ذرية يعقوب عليه السلام الذي هو إسرائيل، وبالتالي بنو إسرائيل هم أبناء يعقوب عليه السلام وذريته. فمن خلال هذين الأمرين قال أهل العلم في المجمل إن يونس عليه السلام من بني إسرائيل، هذا ما قالوه.
1: جميل جدا. الآن نستأذنكم شيخنا لاستماع لهذه الآية الكريمة، ثم نعود بحول الله تعالى.

0: رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: حلقة عدنا إليكم عبر الأثير ومع برنامجكم من أنباء الرسل، وشيخنا الدكتور ناصر السابق كان يحدثنا عن قوم يونس عليه السلام وأنه كان من بني إسرائيل فيما يظهر من بعض مواضع ذكره في القرآن الكريم.
2: نعم، هذا الذي قاله أهل التفسير وأهل العلم، أن يونس عليه السلام من خلال هذين الأمرين هو من بني إسرائيل. لكن في الحقيقة هذا محتاج إلى إعادة نظر. لماذا؟ لأسباب. أول سبب أن يونس عليه السلام كان في العراق، فذهابه إلى العراق بعد أن كان في بلاد بني إسرائيل في فلسطين وما حولها محتاج يعني إلى تأكيد علمي، ولا يوجد هناك من الدلائل القوية ما يدل على انتقال يونس عليه السلام من فلسطين إلى العراق. الأمر الثاني أن قوله جل شأنه إلا قوم يونس يدل على أنه عليه السلام كان من نفس العنصر، من نفس القوم، وهذا من المنهج الرسالي، من منهج الله تعالى في إرسال الأنبياء، أنه سبحانه وتعالى يرسلهم إلى أقوامهم، يرسل النبي إلى قومه، إلى من عاش فيهم، من نشأ فيهم، من تكلم لغات، من يتكلم لغتهم، وهذا هو صريح كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله جل شأنه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فواضح أن يونس عليه السلام من نفس القوم الذين بعث إليهم. هل كان بنو إسرائيل في العراق في نينوى؟ لا يوجد ما يدل على ذلك إلا فيما ورد من السبي الخاص ببني إسرائيل، وقد حدث السبي لبني إسرائيل في مرتين. المرة الأولى كان في القرن السادس قبل الميلاد، حينما سبى البابليون مجموعة، يعني هاجموا بني إسرائيل في فلسطين ودمروا الهيكل وسبوا مجموعة من بني إسرائيل إلى بابل. طبعا بابل ليست هي نينوى، مختلفة، وهذا طبعا زمنا متأخر على زمان يونس عليه السلام، فتستبعد هذه الحادثة أن تكون سببا في وجود بني إسرائيل في نينوى. الحادثة الثانية كانت في زمان مقارب جدا لزمان يونس عليه السلام في القرن الثامن قبل الميلاد، وهذا هذه الحادثة كانت أو عرفت بالسبي الآشوري. يعني الحادثة الأولى السبي البابلي الذي سبى فيه نبوخذ نصر البابلي بني إسرائيل إلى بابل، هذا في القرن السادس، يعني تقريبا يحدده أهل التاريخ بسنة 586 قبل الميلاد، فهذا متأخر عن زمان يونس عليه السلام. أما الحادثة الأخرى وهي السبي الآشوري كانت فعلا في زمان يونس عليه السلام، لكن يونس عليه السلام كان في نينوى. السبي وقع من الآشوريين لبني إسرائيل وأخذوهم إلى نينوى. هل هؤلاء القوم يشكلون مجتمعا بهذا العدد الذي ذكره القرآن العزيز وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون؟ هذا طبعا مستبعد جدا، لأن السبي يكون لأفراد قلائل وليس بمئات أو بعشرات الآلاف، يكون لأعداد قليلة، فلا يتأتى أن يكون بنو إسرائيل أيضا مجتمعا خاصا، بل كانوا مستضعفين يعني في عندما سبوا وعاشوا.

0: هناك كانوا في حالة ضعف ولا يشكلون مجتمعا كبيرا يبعث إليه النبي، وإن كان طبعا لا مانع من ذلك، لكن من حيث العدد لا يشكلون هذا العدد الكبير. وبالتالي فقوم يونس ليسوا من بني إسرائيل. وعندما ينظر في علاقة يونس عليه السلام بقومه، كونه عليه السلام من نفس العنصر الذي بعث إليهم، فبالتالي هو أيضا ليس من بني إسرائيل. إذن ما الكلام، ما الذي يمكن أن يقال في الآيات أو في الآيتين الكريمتين اللتين تحدثتا عن ذكر يونس عليه السلام في سياق بني إسرائيل؟ في الحقيقة ما أمكن يعني التوصل إليه أن ذكر يونس عليه السلام في سياق ذكر أنبياء بني إسرائيل ليس بالضرورة أن يكون منه، خاصة أن قوله جل شأنه ومن ذريته، فالحديث عن الذرية في خصوص إبراهيم عليه السلام، ثم إن الله تعالى ذكر لوطا عليه السلام في نفس السياق، ولوط عليه السلام بلا خلاف أنه ليس من ذرية إبراهيم عليه السلام، وقد عاش في نفس الفترة كما نعرف من قصة إبراهيم عليه السلام حينما جاءه الملائكة وسألهم عن وجهتهم فقالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، وهذا الكلام هذا الأمر ذكر في أكثر من سورة قرآنية
1: بلا ذرية.
0: نعم، وكان عليه السلام، نعم بالضبط، وكان في نفس الفترة إبراهيم عليه السلام نبي ولوط عليه السلام نبي في نفس الفترة، فهو ليس من ذريته. وبالتالي من ذكر في هذا السياق ليس بالضرورة أن يؤخذ منه نفس الوصف، أن يعطى نفس الوصف أو نفس الحكم. فإذا كان لوط عليه السلام ليس من ذرية إبراهيم عليه السلام، فكذلك القول إن يونس عليه السلام ليس بالضرورة أن يكون من لا من ذرية إبراهيم عليه السلام ولا كذلك من بني إسرائيل. وهذا الذي يعني وجدته ذهب إليه عدد من أهل العلم خاصة في هذا الوقت الحاضر، أن يونس عليه السلام لا يوجد ما يدل على أنه من بني إسرائيل، وبالتالي كونه عليه السلام أرسل إلى قومه فقومه كذلك ليسوا من بني إسرائيل، فالقصة خارجة تماما عن قصص بني إسرائيل. من حيث المكان هي بعيدة جدا في نينوى، ومن حيث القوم هو عليه السلام بعث إلى قومه، و كما ذكرت في البداية ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن النبي يبعث إلى قومه بدلالة قوله جل شأنه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذا ما يمكن الحديث عنه في حقيقة هؤلاء القوم.
1: إشارة القرآن الكريم كما تفضلتم نعم. قوم يونس يعني ذكرهم أنهم قوم.
0: نعم، هذا يعني ما يمكن الحديث عنه فيما يخص حقيقة هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس عليه السلام.
1: عليه السلام. شكرا لكم شيخنا الجليل على هذا العطاء، شكرا لكم مستمعينا على حسن انصاتكم لحلقة اليوم برنامجكم من أنباء الرسل. نلتقيكم غدا بمشيئة الله تعالى عبر هذا الأثير في مثل هذا الوقت. إلى ذلك من الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.

0: الله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك الصابرين على بلائك الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى

رحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها.

ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون

0: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون.
1: ولقد

ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال

الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال

آيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي

أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق

العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر.

خافية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا

ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوط

0: وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 29 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد

ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ووقفنا عند فاعل الفعل تقعد، وقد تقدم أن تقعد فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا وعلامة نصبه الفتحة، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت ملوما. ملوما حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال هو الضمير الذي وقع فاعلا للفعل تقعد، محسورا حال ثانية منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. ويجوز في الفعل تقعد أن يكون بمعنى تصير، وعلى هذا يكون المعنى على جهة التقريب فتصير ملوما محسورا. ومن المعلوم أن الفعل تقعد أو قعد من الأفعال العشرة التي تأتي بمعنى صار وتعمل عملها، وعلى هذا نقول تقعد فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو فعل ناقص ناسخ يأخذ اسما وخبرا، واسمه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وعلى هذا يكون ملوما خبرا لتقعد، فنقول ملوما خبر تقعد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، محسورا خبر ثان لتقعد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة تقعد ملوما محسورا جملة صلة الموصول الحرفي أن، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، وعلى التقدير يكون المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل لفعل مقدر، إن جعلنا الكون تاما، وهو اسم للكون إن جعلنا الكون ناقصا. وقد تقدم أن التقدير لا يكن منك جعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا بسطها كل البسط فيكون منك قعود ملوما محسورا. والظاهر أن المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل للكون المقدر، وذلك الكون واجب الحذف. ومن المعلوم أن الكون الذي يحذف ويكون واجب الحذف يكون كونا تاما لا كونا ناقصا. والجملة الفعلية لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وهنا وقفات عند معاني هذه الآية، ومن ذلك أن هذه الآية احتوت مثلا أو فيها مثل، وفيها ما يجري مجرى المثل، وفي القرآن كثير من هذا الأسلوب، ففي القرآن ما يجري مجرى المثل، وهذا من الموضع الذي يجري مجرى المثل، فيقال لمن يكون على هذه الحال ويراد له أن ينصح لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك
ولا تبسطها كل

البسطي فتقعد ملوما محسورا، فتجري هذه الآية مجرى المثل. وفي مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، مجازه في موضع قولهم: لا تمسك عما ينبغي لك أن تبذل من الحق، وهو مثل وتشبيه. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، مجازه في موضع قولهم، أي معناه في موضع قولهم: لا تمسك عما ينبغي لك أن تبذل من الحق، وهو مثل وتشبيه. ومن الحق الذي يجب على الإنسان ما يكون دينا عليه، ومن الحق الذي يجب على الإنسان ما يكون ثمنا لشيء اشتراه، ومن الحق الذي يجب على الإنسان ما يجب عليه من نفقة تجاه زوجته وأولاده وقرابته وما شابه ذلك من الأمور التي تجب على الإنسان. وهذا من الحق الذي يكون غير معين وإن كان واجبا، وهناك حقوق معينة في المال ومنها الزكاة، فإنه حق معين ومحدد. فهذه أمور أو حقوق واجبة على الإنسان ليس له أن يمسك من البذل فيها، وهذا التفسير من الدقة بمكان. ولذلك نعيد ذكره ونقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، مجازه في موضع قولهم: لا تمسك عما ينبغي لك أن تبذل من الحق، وهو مثل وتشبيه. والمعنى أن قوله لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك من قبيل المثل والتشبيه. ثم قال صاحب مجاز القرآن: ولا تبسطها كل البسط، أي لا تسرف كل السرف، وتبذر كل التبذير. ونقف أيضا عند كلمة محسورا، فقد تكون هذه الكلمة من غريب القرآن، وقد ذكر معناها، وقد تقدم أن هذا الإمام إنما مدار تفسيره على ما يكون من الغريب أو يكون قريبا من الغريب. وقد تقدم أن الغريب في القرآن الكريم والغريب في مطلق الكلام ما يقل دورانه على اللسان واستعماله. فقد جاء في مجاز القرآن ملوما محسورا، أي منضا قد أعيا، والإعياء هو التعب. وهذا التفسير الذي ذكره صاحب مجاز القرآن قريب مما ذكره الإمام الخليل ابن أحمد الفراهيدي في كتاب العين. ملوما محسورا، أي منضا قد أعيا، يقال حسرت البعير وحسرته بالمسألة. والبصر أيضا إذا رجع محسورا. وقال الهذلي: إن العسير بها داء مخامرها، فشطرها نظر العينين محسور، أي فنحوها. والمراد بقوله فشطرها أي فنحوها، على حد قول الحق تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي نحو المسجد الحرام أو جهة المسجد الحرام. ونقف في هذا الباب أيضا على ما ذكره صاحب العين، وقد تقدم أن ما ذكره صاحب العين قريب مما ذكره صاحب مجاز القرآن. فقد جاء في العين والحسر والحسور الإعياء، تقول حسرت الدابة وحسرها بعد السير، فهي

0: حسير ومحسورة وهن حسرى. قال الأعشى: فالخيل شعث ما تزال جيادها حسرى تغادر بالطريق سخالها. وحسرت العين أي كلت، وحسرها بعد الشيء الذي حدقت، وحسرها بعد الشيء الذي حدقت نحوه. والمراد بذلك العين، يقال حسرت العين أي كلت، وحسرها بعد الشيء الذي حدقت نحوه، والمعنى أتعبها. وعلى هذا يكون هذا الفعل وهو حسر لازما ومتعديا، أو يستعمل لازما ومتعديا، كما تدل عليه عبارة صاحب العين وعبارة صاحب مجاز القرآن: حسرت العين أي كلت، فهو متعد. وحسرها بعد الشيء الذي حدقت نحوه، فقد استعملها في المثال الثاني، أو استعمل الفعل في المثال الثاني متعديا، فيكون هذا الفعل لازما ومتعديا. ونجد الكلام في الجمهرة قريبا من الكلام المتقدم، فقد جاء في الجمهرة: وحسر الرجل يحسر، أو وحسر الرجل يحسر حسرة وحسرا إذا كمد على الشيء الفائت وتلهف عليه. وهذا هو المعنى الذي يناسب ما ذكر في هذا الموضع من القرآن: فتقعد ملوما محسورا، أي كمدا على شيء فاتك متلهفا عليه. وحسر الرجل يحسر حسرة وحسرا إذا كمد على الشيء الفائت وتلهف عليه. وحسرت الناقة حسورا إذا أعيت. وأحسرتها أنا إحسارا إذا أتعبتها. فقد استعمل هذا العلامة الفعل ثلاثيا ورباعيا، فقد استعمل حسر لازما أو حسر لازما، واستعمل أحسر متعديا. وعبارة العين أن حسر بصيغته الثلاثية يستعمل لازما ومتعديا، والمعنى الذي ذكره بعد ذلك يناسب المذكور في الآية أيضا، فقال: والحاسر في الحرب الذي لا درع عليه ولا مغفر. وهكذا يكون حال الإنسان إذا أسرف وبذر، بحيث يكون بعد ذلك لا مال له ولا يستطيع أداء الحقوق الذي عليه، فيكون في حكم الحاسر في الحرب الذي لا درع له ولا مغفر، ويكون معرضا للخطر. فعلى هذا يكون الاستعمال في هذا الموضع من باب التشبيه والاستعارة أيضا. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ونشرع في إعراب هذه الآية في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.
1: بسم

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني. نحن هنا في سورة هود عليه السلام، وصلنا إلى الحوار الذي كان ما بين الملائكة الكرام وسيدة بيت النبوة سيدة سارة عليه السلام، عندما بشروها بالولد. قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. الآن ننتقل إلى الآية التي بعدها: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، عجيب شأن هذا النبي العظيم. فبعد أن ذهب عنه الخوف وجاءته البشرى على لسان الملائكة الكرام، لا زال مشغولا بالناس يريد هدايتهم، ولا يريد أن ينزل عليهم العذاب. وليس معنى يجادلنا هنا الجدال والمراء والاعتراض، حاشاه عن ذلك، ولكن معنى الجدال هنا الطلب والدعاء. صاحب أضواء البيان ذكر أن هذا الجدال ما ذكر في هذه الآيات هنا، لكنه ذكر في سورة العنكبوت، وهذا ذكره أيضا غيره من مفسرين. ما الآية الموجودة في العنكبوت؟ قوله تبارك وتعالى: قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. قال، يعني سيدنا إبراهيم، قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته. إذن حاصل جداله لهم أنه يقول: إن أهلكتم القرية وفيها أحد من المؤمنين، أهلكتم ذلك المؤمن بغير ذنب. فأجابوه عن هذا بقولهم: نحن أعلم بمن فيها. ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى في الذاريات: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يعني هذا النبي العظيم هنا يريد أن الملائكة لا تتعجل في موضوع إنزال العذاب على قوم لوط، لأن معنى قوله تبارك وتعالى يجادلنا في قوم لوط، يعني في عذاب قوم لوط. وقلنا هنا أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لا يعترض هنا، حتى الآية الكريمة في تركيبها قالت ماذا؟ يجادلنا، يعني كأنه يجادل الله عز وجل. لا يمكن لسيدنا إبراهيم أن يجادل الله عز وجل، وإنما الإلحاح في الطلب وشدة الرغبة فيه كأنه في صورة المجادلة، ذلك الذي يريد أن يدافع وأن يحامي وأن واضح معي. ولذلك يعني ظاهر الأمر، قد يظن الإنسان أن سيدنا إبراهيم يطلب شيئا يعني فيه اعتراض على الله عز وجل، وليس الأمر كذلك. بدليل ماذا؟ أن الله عز وجل مباشرة أثنى عليه فقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، أثنى على إبراهيم عليه السلام. وما معنى هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل في ثنائه على إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، مع التأكيد هنا إن إبراهيم. هذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، لأن وقتنا لهذا اليوم لا يتسع لذكر هذه الأمور، فنرجئها إن شاء الله تعالى ليوم الغد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
2: أنفاس الإيمان،
1: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن خير ما ينبغي التذكير به والحض عليه تقوى الله عز وجل، فهي أعظم زاد إلى دار المعاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المستمع الكريم، إن قرة عين المؤمن وطمأنينة قلبه تبدو واضحة جلية في وقوفه بين يدي ربه عندما يتجه إليه في عبادته ويتلذذ بمناجاته في صلاته. إنه يقبل على الله وينصرف عن كل ما سواه ويبتهل متضرعا إلى مولاه، فهو في نعيم لا يعدله نعيم، كيف لا وهو بذلك يغدو في زمرة عباد الله المفلحين الذين امتدحهم الله في محكم كتابه الكريم، إذ يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والمتأمل في كتاب الله يجد أن إقامة الصلاة وأداءها على أكمل وجه وأحسن حال موضوع اعتنى به القرآن أيما اعتناء، حتى في أوائل السور نزولا، ففي سورة العلق وهي أول ما نزل يقول تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. ذلك لأن الصلاة عمود الدين وأس الواجبات والأركان العملية بين أركان الإسلام. وقد بين سبحانه أن المهتدين بالكتاب من أول صفاتهم التي يلتزمونها تصديقا لإيمانهم إقام الصلاة. قال تعالى في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وفي سورة النمل: هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وفي سورة لقمان: هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. كما ذكر سبحانه أنبياءه وأصفياءه من الخلق، فوصف إسماعيل عليه السلام بقوله: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ووصف إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام بقوله: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. أيها المستمع الكريم، إذا كانت العبادات المتنوعة التي شرعت في الإسلام ذات أثر عميق في الإصلاح النفسي والاجتماعي وتنوير الفكر وتهذيب الأخلاق والعواطف والغرائز، فإن الصلاة أعمق أثرا وأغزر عطاء، ولذلك شرعت متكررة كل يوم دون غيرها، وهي بذلك التكرار تسد جانبا مهما من الفراغ الروحي. ذلك لأن للروح مطالب كمطالب الجسم، وقد هيأ الله سبحانه لكل منها مطالبه بحسب مقتضى ضرورته إليها، فما كانت الضرورة إليه أبلغ كانت ممارسته أيسر. ومن هنا تكرر وجوب الصلاة في اليوم وجعلت أيسر من سائر العبادات كالصيام والزكاة والحج، بل إنها من أعظم مقامات ذكر الله تعالى الذي يترتب عليه محق السيئات وتنشيط العزائم وتقويتها على فعل الخير وإبعادها عن الشر. وذلك فيما إذا حافظ عليها المسلم وأداها على الوجه الصحيح المشروع. ومن الآيات الواضحة الدالة على ذلك قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وقوله عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقوله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ففي هذه الآيات بيان أن الصلاة بما لها من أثر روحي ونفسي تأتي على خصال جبلة مذمومة، فتجتثها من نفس من داوم عليها، وهي وإن كانت مشتركة مع سائر أعمال البر في ذلك إلا أنها أعمق أثرا، بدليل قوله تعالى بعد ذلك في السورة نفسها: والذين هم على صلاتهم يحافظون. بل يشير ذلك إلى أنها سور للأعمال الصالحة جميعا. وفي سورة الماعون شاهد على أن التهاون بالصلاة منشأ لأعمال الشر، وذلك أن الله عز وجل ذكر فيها التكذيب بالدين ودع اليتيم وعدم الحض على طعام المسكين، ثم أتبع ذلك قوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، دلالة على أن السهو عن الصلاة هو باب لهذه الموبقات كلها. أيها المستمعون الكرام، إذا كانت الصلاة قد شرعت لتزكية النفس، فما بال أقوام يشاهدون محافظين عليها ومع ذلك ليس لها أي أثر نفسي عليهم في السلوك، فلا تردعهم عن المنكرات بل ولا تبعثهم إلى الأعمال الصالحات، إنهم لم يؤدوها حسب ما شرعها الله بحيث يستشعر القلب فيها عظمة الخالق المعبود وعظم منته وإحاطة علمه وقدرته وشدة بطشه ونقمته وسعة ثوابه ورحمته، وذلك داع إلى تحري مرضاته فعلا وتركا. أما الصلاة الخالية من هذه الروح فهي صلاة ميتة بعيدة عن هذه المزايا، ولا يحصل منها أي أثر نفسي أو اجتماعي. أيها المؤمنون، ما أعظمها من توجيهات ربانية، ما أعظمها من آيات تفتح قلوبنا وتسعد نفوسنا بإيمان نقي طاهر وصلاة صحيحة توصلنا بالله عز وجل. هذا، وإلى الملتقى في حديث آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بعث بالحق بشيرا ونذيرا. أيها المستمعون الكرام، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا تتفكرون. موضوعنا اليوم قد يبدو للبعض بسيطا ومألوفا، لكنه في ميزان القرآن والعلم آية باهرة ومعجزة قاهرة. سنتحدث اليوم عن مخلوق ضئيل الحجم عظيم الشأن، خصص الله عز وجل سورة كاملة في قرآنه الكريم باسمه، إنه النمل. هذا المخلوق الذي يمثل خمس الكائنات الحية على وجه الأرض بنسبة 20%، ويبلغ عدد فصائله ما يقارب 20,000 نوع يعيش في كل مكان، بل إن عمره على الأرض يمتد 140 مليون سنة، أي أنه أقدم من الإنسان بملايين السنين. نخاطب اليوم كل عقل باحث عن الحقيقة ليعيد النظر، فإن وجود النمل ضروري جدا للحفاظ على البيئة، فهو يقلب التربة ويدخل الهواء إليها ويلقح الزهور ويخلص الأرض من جيف الحشرات الميتة، مما يحدث توازنا بيئيا معجزا. فكيف وجد هذا النظام الدقيق صدفة كما يدعون؟ إن حركة النمل الدؤوبة والمنظمة التي سمي بها لكثرة تنمله وقلة قراره تدعونا جميعا للتأمل العميق في قدرة الصانع الحكيم.
1: أفلا تتفكرون؟
2: ومن هذا النظام البيئي المذهل ننتقل بكم إلى الإعجاز اللغوي والعلمي في آيات الذكر الحكيم. لقد جاء اسم النمل في القرآن بصيغة الجمع، لأنه مخلوق لا يعيش منفردا أبدا، بل جماعات ومستعمرات منظمة تنظيما دقيقا، بعكس بعض الكائنات الأخرى كالعنكبوت الذي جاء بالإفراد. وتتجلى الروعة الفلسفية في قوله تعالى: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. لماذا جاء التعبير بتاء التأنيث في كلمة قالت؟ لقد أثبت العلم الحديث بعد قرون طويلة من نزول القرآن الكريم أن مجتمع النمل تقوم بالعمل الشاق فيه الإناث، فهن المكلفات بجمع الطعام والبناء والتنظيف والدفاع عن المملكة، بينما تقوم الملكة بوضع البيض، وليس للذكور سوى دور التلقيح. فالنملة التي حذرت قومها هي أنثى من عامة الرعية أو نملة مستطلعة. ثم تأملوا أيها الأحبة دقة القرآن حين وصف بيوتها بالمساكن: ادخلوا مساكنكم، ولم يقل جحوركم. فقد كشف العلماء أن للنمل أودية كاملة ومدنا صناعية ذات هندسة رائعة تحت الأرض، تتخللها الشوارع المتقاطعة وغرف التهوية المكيفة طبيعيا للحفاظ على الحرارة المناسبة. فهل كان للنبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلم تركيبة هذا المجتمع الأنثوي وتلك الهندسة المعمارية الفذة لولا أنه وحي محض من خالق الأكوان؟ ومن عظمة الهندسة في مساكنها ننتقل بكم إلى الهندسة الربانية في بناء أجسادها، وهو إعجاز علمي آخر باهر يستوقف كل متفكر عند قول هذه النملة الحكيمة: لا يحطمنكم سليمان وجنوده. هل سألتم أنفسكم يوما لماذا استخدم القرآن الكريم كلمة الحطم ولم يقل يدهسنكم أو لا يميتنكم؟ إن كلمة يحطمنكم في اللغة العربية تستخدم في تكسير الأشياء الصلبة كالزجاج والأشياء اليابسة. لقد ظل الملحدون يتساءلون مستنكرين دقة هذا اللفظ، حتى جاء العلم الحديث بمختبراته الدقيقة ليكشف أن جسم النملة لا يعتمد على هيكل عظمي داخلي مرن ينجبر بالكسر كالإنسان، بل إن أجسامها الصغيرة مغطاة بهيكل عضوي خارجي صلب مصنوع من مادة كيميائية تسمى الكيتين. هذه المادة الكيتينية الصلبة هي التي تحيط بأعضائها الداخلية لحمايتها، وعندما تتعرض لضغط كبير فإنها تتحطم وتتهشم تماما كما يتحطم الزجاج. فإذا ما دست النملة تحطم أجزاء غلافها بالكامل بلا أي فرصة للشفاء. هل كان العرب يعلمون عن خواص مادة الكيتين قبل اختراع المجاهر حتى تنتقى هذه الكلمة المعجزة يحطمنكم بهذه العناية الفائقة؟ إنه تنزيل من عالم الغيب والشهادة الذي وضع كل حرف بميزان يتطابق يقينا مع حقائق الخلق.
1: أفلا تتفكرون؟
2: ومن قوة الهيكل الكيتيني نغوص في أعماق لغة

التواصل والذكاء الاجتماعي الدقيق عند النمل في مواجهة الأزمات والكوارث. لقد أثبتت الدراسات أن للنمل لغة وقدرا هائلا من الوعي والإدراك والشعور. إن النملة الرائدة لما أحست بخطر قدوم جيش نبي الله سليمان عليه السلام لم تفر وحدها لتنجو بنفسها متجاهلة قومها، بل نادت بأعلى نداء ووضعت خطة إنذار متدرجة منطقية لإخلاء الوادي في لحظات حاسمة. أصدرت النملة ترددات صوتية وإشارات كيميائية، حملت شفرات دقيقة بمثابة صفارة إنذار لجذب الانتباه، بمعنى يا أيها النمل، لتحدد مسار الهرب قائلة ادخلوا مساكنكم، وبعدها وضحت نوع الخطر المحدق لا يحطمنكم سليمان وجنوده، وأخيرا لتمنعهم من ردة فعل هجومية طائشة، موضحة أن الخطر غير متعمد قائلة وهم لا يشعرون. أليس هذا التدبير العقلاني صادر من كائن ذي حكمة وإدارة كأعظم قادة الجيوش؟ إنه نظام يؤثر فيه الفرد غيره، ويشارك الجائع فيما في حوصلته من الطعام، بل قد يضحي أبطالها بتفجير غددهم السامة لحماية المملكة. لذلك كله فهم سليمان عليه السلام منطقها ومقالها بمعجزة ربانية، فتبسم ضاحكا إعجابا بذكائها وتدبيرها وفصاحتها، ولأنها التمست له ولجنوده العذر في عدم قصد الظلم حين قالت وهم لا يشعرون. بعد أن اطلعنا على عظمة هذا المجتمع الذكي المنظم، نقف لنتعرف على الجانب الشرعي وكيفية تعامل المسلم مع النمل كمخلوق من خلق الله تبارك وتعالى. لقد علمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أرقى دروس الرحمة، فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب، ومنها النملة والنحلة. إن الأصل في الشريعة الإسلامية هو حرمة الاعتداء على النمل أو العبث به أو إحراقه، فهو أمة كالأمم تسبح الله تعالى وتعرفه حق المعرفة بطريقة فطرية. فإذا كان النمل يمشي في الحديقة أو الشارع دون أذى فلا يجوز قتله أبدا، أما إذا كان مؤذيا ضارا يتعدى على الإنسان داخل بيته بلدغات سامة ومؤلمة كالنمل الكبير المعروف بالسقاط أو السماسيم، فيجوز دفع ضرره بالقدر المناسب للضرورة ودون حرق بالنار، لأن الشريعة الغراء قررت أنه لا ضرر ولا ضرار، إنها شريعة تصون الأرواح حتى لأصغر الحشرات وتحترم نظام الكون. إخوة الإيمان، في ختام حلقتنا بعد أن تجولنا في مساكن النمل وأبصرنا تنظيمه وفهمنا لغته وأدركنا هيكله الصلب الذي يتحطم، نقف إجلالا وتعظيما لله الخالق البارئ المصور. انظروا إلى هذه النملة الضئيلة التي نحتقرها، كيف ضرب الله بها مثلا في التنظيم والإيثار والتضحية والحكمة السياسية التي جعلت أعظم الملوك سليمان عليه السلام يبتسم لها، بل ويرفع يده داعيا شاكرا، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أيمكن بعد كل هذا التدبير المحكم بدقة خارقة أن يأتي العدم أو الصدفة العمياء بمثل هذا النظام والإبداع الاجتماعي المذهل؟ هل جاءت حروف كلمة يحطمنكم التي استخدمها القرآن قبل 1400 عام عبثا أو اختلاقا، أم أنها شهادة مادية تنطق بأنه كلام خالق السماوات والأرض؟ فتفكروا رحمكم الله في خلقه، فإن في كل حركة نملة ودقة صنعتها آية للموقنين. نسأل الله

0: الله العلي القدير أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من أولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ونلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله مع آية جديدة ومخلوق جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم إلى كتاب الله وقراءة الشيخ عمر بن محمد الرواحي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا على مسامعكم الشيخ عمر بن محمد الرواحي من كتاب الله.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا

0: نورا وعن يسارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا واجعل لنا في أنفسنا نورا وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الأحبة، نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت طيف بنت محمد الحبسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم

0: مثلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا نستمع وإياكم لتلاوة الأطفال بصوت طيف بنت محمد الحبسي.
2: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنى، وأروعها مرأى، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
4: في كل يوم نتجول في روضة من رياض التنزيل.
3: نعم نعم،
4: ففي أي روضة من رياض التنزيل سنتجول اليوم يا أستاذنا؟
3: اليوم وعدنا المستمعين والمستمعات وأنتما معهم جميعا أن نقف وقفات حيال الآية التي تحمل الرقم 44 بعد 100 من آيات سورة البقرة، وقد وقفنا حيالها وقفات لا بأس بها، ونستكمل وقفاتنا حولها اليوم وبعد اليوم.
5: فهل لا تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا؟
3: أتلوها بإذن الله تعالى مستعينا به معيدا لتلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صل وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون.
1: صدق الله العظيم.
0: ماذا عندك من سؤال يا سالم نبدأ به حلقتنا اليوم؟
1: أود لو نبدأ بإعراب الجملة في قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة.
0: جميل جدا. هذه الجملة وجهت للأمة جميعا بما فيهم إمام البشرية وقائدها محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن خص بالخطاب في قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فشرفه الله أولا بخطابه مستقلا، ثم خاطب سائر الأمة وهو معهم: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فنقول عن الواو:
2: واو عطف يا أستاذنا.
0: نعم، لأن هذه الجملة معطوفة على ما قبلها، أعني قوله تعالى: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، معطوفة على قوله: ولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم، ماذا نقول عن كلمة حيث؟
1: ظرف مكان يا أستاذنا.
0: وحيث هذه ملازمة للإضافة إلى الجمل، فلا تضاف إلى مفرد.
2: لا تضاف إلى مفرد يا أستاذنا.
0: نعم.
2: وماذا عن قول الشاعر: حيث سهيل طالعا؟
0: أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب لامعا. هذه إضافة قليلة، فحيث تضاف إلى الجمل لزوما، ولكنها وردت إضافتها إلى مفرد شذوذا أو نادرا. وحيثما تتصل بكلمة حيث، تتصل بها ما، وخصوصا إذا جعلت للشرط، ويمكن أن تكون هنا ظرفا مضمنا للشرط، لأنها في الأصل ظرف ولكنها تضمن معنى الشرط، والذي يسوغ كونها للشرط اقتران جوابها بالفاء في قوله تعالى:
1: فولوا.
0: نعم، فولوا وجوهكم شطرة. كنتم
2: فعل ماض ناقص يا أستاذنا، مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك.
0: نعم، ولك أن تجعل كان هنا فعلا تاما، وحيثما كنتم أي حيثما وجدتم، ولكن إذا جعلنا كان ناقصة تكون حيث هي الخبر، وحيثما كنتم، ولكن لا تكون خبرا لما أضيفت إليه، فهي مضافة إلى الجملة التي بعدها. وحيثما كنتم نقول عن التاء: إما أنها فاعل إذا جعلنا كان تام، وإما أن تكون اسما لها إذا جعلناها ناقصة. وحيثما كنتم فولوا الفاء
2: واقعة في جواب الشرط يا أستاذنا.
0: ولوا
1: فعل أمر مبني على حذف النون
0: لاتصاله بواو الجماعة. جميل. فولوا وجوهكم فاعل فعل الأمر،
2: ضمير متصل في محل رفع فاعل
0: وهو الواو. أين مفعوله؟
2: وجوها.
0: ووجوها مضاف،
1: والكاف مضاف إليه،
0: والميم علامة للجمع، والكاف في موضع جر. شطر
2: ظرف مكان يا أستاذنا،
0: وشطر مضاف،
2: والهاء مضاف إليه،
0: مبني على الضم في موضع جر. فولوا وجوهكم شطرة. أعتقد أننا نكتفي بإعراب هذا الجزء من الآية. فماذا عندكم من أسئلة عن معانيها وما تتضمنه من تشريعات؟
2: أستاذنا.
0: نعم.
2: لمن يتوجه الخطاب هنا في قوله تبارك وتعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة؟
0: يتجه الخطاب أو يتوجه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو معهم أمة الإجابة، بل كل مخاطب، كل فرد من أفراد الأمة مخاطب بهذا الخطاب. فمن امتثل هذا الأمر كان من أمة الإجابة، ومن لم يمتثله كان من أمة الدعوة، وليبؤ بما تحمل من مخالفة أمر الله.
1: وما المراد بقوله تعالى: وحيثما كنتم؟
0: المراد من ذلك العموم، عموم الأمكنة، لأن حيثما هذه حيث لعموم الأمكنة.
2: لعموم الأمكنة يا أستاذنا؟
0: نعم، وكذلك أين، تقول أينما كنت وحيثما كنت. قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت.
1: وماذا لعموم الأزمنة يا أستاذنا؟
0: متى ومهما لعموم الأزمنة، وحيثما وأينما لعموم الأمكنة، هكذا قال علماء اللغة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما نوع الأمر هنا في قوله تبارك وتعالى فولوا وجوهكم شطرة؟
0: الأمر هنا للوجوب، فلا يجوز صرفه إلى غير الوجوب إلا لقرينة، ولم توجد هنا قرينة ولا دليل صارف عن الوجوب إلى غيره. فاستقبال القبلة المعروفة التي هي الكعبة والمسجد الحرام وناحيتها، أي استقبال هذه، كل بحسبه أمر مشروع في الصلاة، وهو شرط من شروط الصلاة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: نرى في هذه الآية تكرر وجه في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، وفي قوله تعالى أيضا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة.
0: جميل جدا. الوجه يطلق ويراد به الجارحة المعروفة، والوجه يطلق ويراد به أيضا ذات الإنسان وشخصه، والوجه يطلق ويراد به الناحية، ووجه الأمر معظمه. والوجه لا شك أنه هو المنظور إليه في الإنسان، لأن فيه الحواس والإدراك، فالإدراك موضعه الدماغ وقبله الوجه، فالرأس أشرف أعضاء الإنسان وأشرف شيء في الإنسان وجهه، فهو يقابل به من يقابل، وفيه الإبصار، وفيه كذلك الأذنان وهما من الرأس. فالوجه هنا تكرر إشارة إلى قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالإنسان يسلم وجهه إلى الله فيتجه حيث ما يريد، وهو كذلك يقصد ما أراد الله قصده منه.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: يا سبحان الله، هذا الوقت دائما يداهمنا، ولكن نقول ما قال الشاعر
1: فإن غدا لناظره قريب.
0: إذا نلتقي غدا بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تبارك وتعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق.

0: وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهماً الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني. نحن هنا في سورة هود عليه السلام، وصلنا إلى الحوار الذي كان ما بين الملائكة الكرام وسيدة بيت النبوة السيدة سارة عليه السلام، عندما بشروها بالولد. قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. الآن ننتقل إلى الآية التي بعدها: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، عجيب شأن هذا النبي العظيم. فبعد أن ذهب عنه الخوف وجاءته البشرى على لسان الملائكة الكرام، لا زال مشغولا بالناس يريد هدايتهم، ولا يريد أن ينزل عليهم العذاب. وليس معنى يجادلنا هنا الجدال والمراء والاعتراض، حاشاه عن ذلك، ولكن معنى الجدال هنا الطلب والدعاء. صاحب أضواء البيان ذكر أن هذا الجدال ما ذكر في هذه الآيات هنا، لكنه ذكر في سورة العنكبوت، وهذا ذكره أيضا غيره من مفسرين. ما الآية الموجودة في العنكبوت؟ قوله تبارك وتعالى: قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. قال، يعني سيدنا إبراهيم، قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته. إذن حاصل جداله لهم أنه يقول: إن أهلكتم القرية وفيها أحد من المؤمنين، أهلكتم ذلك المؤمن بغير ذنب. فأجابوه عن هذا بقولهم: نحن أعلم بمن فيها. ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى في الذاريات: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يعني هذا النبي العظيم هنا يريد أن الملائكة لا تتعجل في موضوع إنزال العذاب على قوم لوط، لأن معنى قوله تبارك وتعالى يجادلنا في قوم لوط، يعني في عذاب قوم لوط. وقلنا هنا أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لا يعترض هنا، حتى الآية الكريمة في تركيبها قالت ماذا؟ يجادلنا، يعني كأنه يجادل الله عز وجل. لا يمكن لسيدنا إبراهيم أن يجادل الله عز وجل، وإنما الإلحاح في الطلب وشدة الرغبة فيه كأنه في صورة المجادلة، ذلك الذي يريد أن يدافع وأن يحامي وأن واضح معي. ولذلك يعني ظاهر الأمر، قد يظن الإنسان أن سيدنا إبراهيم يطلب شيئا يعني فيه اعتراض على الله عز وجل، وليس الأمر كذلك. بدليل ماذا؟ أن الله عز وجل مباشرة أثنى عليه فقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. أثنى على إبراهيم عليه السلام. وما معنى هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل في ثنائه على إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، مع التأكيد هنا إن إبراهيم. هذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، لأن وقتنا لهذا اليوم لا يتسع لذكر هذه الأمور، فنرجئها إن شاء الله تعالى ليوم الغد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. غلاف الأرض أمانة ومسؤولية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم الذي أودع في الأرض والسماوات ما يحير الألباب من آيات. ما أبدع خلق الله وما أعظمه، يدهش الألباب بما أودعه في الكون وفق ميزان دقيق، وأجرى سننه في هذه الحياة بحكمة بالغة تحير الأفهام. فسبحان من قال: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. ومن نعم المنعم علينا أن جعل برحمته في هذا الكون أسباب حمايته واستقراره، ومن ذلك هذه الطبقة المسمى بالأوزون التي جعلها جل شأنه من أسباب حماية الأرض وما عليها من كائنات. وتدرك النفوس المؤمنة دقة هذا النظام على استشعار بعظمة الخالق البديع، ويقين بأن ما حولنا ليس عبثا أو متروكا للفوضى، إنما هو قائم على تقدير وحكمة. ذلك تقدير العزيز العليم. كما ينشأ الوعي بالمسؤولية تجاه البيئة ليمضي كل فرد منا مجانبا الإفساد، حذرا من الاستهلاك لخيراتها دون اعتدال وتوسط وتوازن، وينأى بنفسه عن سلوك البعض في تعامله مع البيئة العامة وكأنها ملكه الخاص لا تبعة عليه فيه. إن حماية البيئة قيمة إيمانية وسلوك خلقي، قيمة تقوم على حفظ هذه النعم، فليست شأنا علميا أو قانونيا وحسب. قيم فيها شكر المنعم ورعاية حق الأجيال القادمة. قيمة فيها امتثال لقول الحق عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وحماية هذه

0: طبقة، والغلاف الواقي للأرض صورة من صور هذا الوعي. فأفعالنا وإن بدت صغيرة أو قليلة الأثر قد تكون لها آثار تتجاوز زماننا ومكاننا. وهذا الدين الحنيف يربينا على ألا ننظر إلى البيئة بعين الانتفاع وحدها، بل بعين الأمانة. فبورك الواعون الذين يتجلى إيمانهم في تعاملهم مع الأرض، ويعبرون عن صدق إيمانهم بحفظ ثرواتها ومجانبة الفساد والإفساد، وبترشيد الاستهلاك ونبذ الإسراف وعبادة الإعمار وترك الاستنزاف. لك الحمد ربي، رفعت السماء وأهديت للعالمين الضياء، بثثت الخلائق من كل زوج، ولطفك يغمر هذا الفضاء. وكم من نعيم وهبت وفضل يجللنا، وكففت البلاء. إلهي فهيئ لنا نهج رشد لنحظى هناء ونلقى رضاء. فهيئ بنا لله ربنا، فبحمده ينثر الفجر بشائرة على صفحات الآفاق، وتزهو الحياة بجمال الإشراق.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم.

وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان خلال لقاء ثنائي على العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، ويستعرضان في جلسة مباحثات رسمية مجالات التعاون وسبل تعزيزها في عدد من القطاعات. مراسم استقبال لجلالة السلطان المعظم لدى وصوله غابرون في زيارة دولة لجمهورية بوتسوانا تستغرق يومين. وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات يؤكد نمو عمليات المناولة في الموانئ وحركة الشحن البري في سلطنة عمان. أكثر من 20 شهيدا في انهيار مبنى متضرر من الحرب في قطاع غزة. عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء اليوم لقاء ثنائيا مع فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا بمقر رئاسة الجمهورية في العاصمة غابرون، في إطار الزيارة التي يقوم بها جلالته إلى جمهورية بوتسوانا. جرى خلال اللقاء تأكيد على العلاقات الطيبة التي تربط سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا وأهمية تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق المزيد من المنافع المتبادلة للشعبين الصديقين. عقب ذلك عقدت جلسة مباحثات رسمية موسعة برئاسة جلالة السلطان وفخامة الرئيس، جرى خلالها بحث مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والتعدين والاستثمار واللوجستيات والأمن الغذائي والزراعة. حضر الجلسة من الجانب العماني صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والسفير علي بن سعيد الكثيري رئيس بعثة سلطنة عمان لدى جمهورية جنوب أفريقيا. فيما حضرها من الجانب البوتسواني معالي نادابا نكوسيناثي غاولاتي نائب رئيس الجمهورية ووزير المالية، ومعالي الدكتور فينيو بوتالي وزير العلاقات الدولية، ومعالي مويتو سيزار موهاسا وزير شؤون رئاسة الدولة والدفاع والأمن، ومعالي بوغولو جوي كينويندو وزير الطاقة والمعادن، ومعالي تيريون ناتسيما وزير التجارة وريادة الأعمال، ومعالي الدكتور ستيفان موديس وزير الصحة، ومعالي العميد بيوس موكوير وزير العمل والشؤون الداخلية، ومعالي كيوجيل أتاميلانغ وزير النقل والبنية التحتية. كما تفضل جلالة السلطان بالتوقيع في سجل كبار الضيوف، وجرى تبادل الهدايا التذكارية بين جلالته وفخامة الرئيس تعبيرا عن عمق روابط الصداقة بين البلدين. وصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء اليوم إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. ولدى وصول جلالة السلطان المعظم إلى مطار سير سيريتسي خاما الدولي بالعاصمة غابورون، كان في مقدمة المستقبلين عند سلم الطائرة فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا، حيث رحب فخامته بجلالة السلطان والوفد الرسمي المرافق معربا عن بالغ سعادته بهذه الزيارة الكريمة. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة السلطان المعظم. بعد ذلك اعتلى جلالته وفخامة الرئيس البوتسواني منصة الشرف، حيث عزف السلام السلطاني العماني والسلام الوطني البوتسواني متبوعا بتفقد جلالته حرس الشرف.
عقب ذلك صافح جلالة السلطان المستقبلين من الجانب البوتسواني، فيما صافح فخامة الرئيس البوتسواني أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالته. بعدها قدمت لوحة ترحيبية من الفنون التقليدية البوتسوانية احتفاء وترحيبا بجلالة السلطان المعظم. وقد غادر الموكب المقل لجلالة السلطان برفقة فخامة الرئيس البوتسواني متوجها إلى مقر رئاسة الجمهورية. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد غادر البلاد صباح اليوم متوجها إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا. ويرافق جلالة السلطان أيده الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والسفير علي بن سعيد الكثيري رئيس بعثة سلطنة عمان لدى جمهورية جنوب أفريقيا. أكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات نمو عمليات المناولة في الموانئ وحركة الشحن البري في سلطنة عمان. جاء ذلك خلال جلسة حوارية بمسقط عن دور قطاع النقل واللوجستيات في رفض الاقتصاد الوطني. استشهد ما لا يقل عن 20 فلسطينيا بينهم 6 أطفال وأصيب 14 آخرون إثر انهيار مبنى سكني متضرر من الحرب في قطاع غزة، فيما لا يزال نحو 100 شخص عالقين تحت الأنقاض. وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط نقص حاد في المعدات اللازمة، فيما يؤكد مسؤولون أن نحو 2000 مبنى متضرر في القطاع تسكنها عائلات وتواجه خطر الانهيار. وحذر مسؤولون فلسطينيون وأمميون من مخاطر انهيار مزيد من المباني، ودعوا إلى توفير ملاجئ أكثر أمان للسكان خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. وفي الضفة الغربية المحتلة شن الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات في مدن الضفة اعتقلت خلالها 28 فلسطينيا بينهم أسرى محررون ونساء وفق نادي الأسير الفلسطيني. كما هدمت قوات الاحتلال منزلين في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة بحجة عدم حصولهما على التراخيص اللازمة من بلدية الاحتلال. وفي لبنان

واصلت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها على بلدات في جنوب لبنان بقصف مدفعي وتنفيذ عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة، وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بقصف بلدة كفر تبنيت، فيما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات متتالية في بلدة المنصور استهدفت منازل وأودية. ارتفعت حصيلة انهيار منجم للذهب في غرب كردفان بالسودان إلى 82 وفاة و50 مصابا، فيما لا يزال عدد من الأشخاص عالقين تحت الأنقاض. ووقع الانهيار في منجم الزرع وسط صعوبات تواجه فرق الإنقاذ بسبب طبيعة الأرض الرملية ونقص المعدات الثقيلة. وتكرر حوادث انهيار المناجم في السودان، حيث يعمل كثير من السكان في التعدين غير الرسمي وسط ظروف خطرة في ظل استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. ونبقى في السودان، حيث حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الجوع في جنوب السودان مع معاناة نحو 7,800,000 شخص من صعوبة الحصول على الغذاء، بينهم ملايين الأطفال والنساء. وقال البرنامج إن استمرار العنف والنزوح والصعوبات الاقتصادية والظواهر المناخية وتراجع المساعدات يزيد من معاناة السكان. وحذر البرنامج من أن نحو 1,000,000 شخص إضافي قد يفقدون المساعدات الغذائية بحلول أكتوبر المقبل ما لم تتوفر موارد إنسانية إضافية. حثت الصين إيران والولايات المتحدة على ضبط النفس والعودة إلى المفاوضات، داعية إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان استقرار إمدادات الطاقة. وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي رفض بلاده اتساع التوترات الإقليمية إلى المنطقة. من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده للدفاع عن سيادتها مع ترحيبها بالحلول الدبلوماسية التي تضمن حقوقها. قتل 5 أشخاص وأصيب 7 آخرون في هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدفت حافلة ركاب قرب مدينة نيكوبول جنوب أوكرانيا، فيما استهدفت مسيرة أخرى قطار ركاب في منطقة ميكولايف دون وقوع إصابات. وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا كثفت هجماتها على شبكة السكك الحديدية، بينما أعلنت موسكو قصف سفينة شحن في ميناء تشورنومورسك متهمة إياها بنقل إمدادات للجيش الأوكراني. اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين إنشاء مجلس أمن أوروبي يضم دولا من خارج الاتحاد بينها بريطانيا وأوكرانيا لتعزيز التنسيق الأمني في مواجهة التهديدات التي تواجه القارة. كما دعت إلى إنشاء بروتوكول أمني طارئ يتيح للدول الأعضاء طلب مشاورات عاجلة عند وقوع أزمات تهدد أمنها القومي. وتعهدت فون دير لاين بزيادة دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في ظل استمرار الحرب وتصاعد الضربات الروسية. صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح قرار ينهي مشاركة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران، ويحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على مواصلة العمليات العسكرية دون موافقة الكونغرس. وأقر المجلس القرار بأغلبية 220 صوتا مقابل 204 بمشاركة عدد أكبر قليلا من الجمهوريين إلى جانب الديمقراطيين، فيما يرجح أن يواجه القرار رفضا رئاسيا. ويستند القرار إلى قانون صلاحيات الحرب في وقت أكد نواب ديمقراطيون ضرورة ممارسة الكونغرس صلاحياته الدستورية، بينما قال نواب جمهوريون إن إيران لا تزال تمثل تهديدا. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان خلال لقاء ثنائي على العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، ويستعرضان في جلسة مباحثات رسمية مجالات التعاون وسبل تعزيزها في عدد من القطاعات. مراسم استقبال لجلالة السلطان المعظم لدى وصوله غابرون في زيارة دولة لجمهورية بوتسوانا تستغرق يومين.
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات يؤكد نمو عمليات المناولة في المواني وحركة الشحن البري في سلطنة عمان. أكثر من 20 شهيدا في انهيار مبنى متضرر من الحرب في قطاع غزة. كان معكم في التحرير يونس بن سعيد القنوبي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.

ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني.

يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له

يكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا

حميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا.

إنكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ

ناصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد

الدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.
1: العروة الوثقى،
2: العروة الوثقى.

بتربية الأبناء التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. حديث هذه الحلقة عن التربية بالحب. الحب عاطفة إنسانية تتمركز حول شخص أو شيء أو مكان أو فكرة. يقول الدكتور ميسر طاهر: نحن نعلم أن الناس جميعا لديهم جملة من الحاجات العضوية كالحاجة إلى الطعام والشراب والنوم والراحة، ولديهم أيضا جملة من الحاجات النفسية منها الحاجة إلى الحب. وكل النوعين من الحاجات لا بد من إشباعها حتى يشعر الفرد منها بالتوازن، ذلك أن عدم إشباعها يجعلنا نحس بفقدان التوازن أو اختلال التوازن. وجاء أسلوب التربية بالحب في القرآن الكريم، فقد أخبر الله عز وجل عباده المؤمنين بحبه لهم أو تذكيرهم بحبهم له أو الإشارة إلى ما يحبون من الأشياء أو تذكيرهم بإنعامه عليهم بحب الناس لهم. وأشار القرآن الكريم إلى أسلوب التربية بالحب في العديد من الآيات البينات، منها ما يؤكد إخبار الله عز وجل بحبه لأصناف من الناس ذكرهم سبحانه وتعالى بأفعالهم وسماتهم بقصد تعزيز السلوك الإيجابي الصادر عنهم، مثال ذلك في قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي موضع آخر يذكر المولى تبارك وتعالى المؤمنين بحبه لهم جل جلاله لحثهم على الوفاء بما يترتب عليه من سلوك الحسن، فيقول سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالله تعالى يذكر المؤمنين بحبهم له ويحثهم على الوفاء والطاعة وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ورد في الحديث القدسي فيما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن رب العزة والجلال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه بالحب وحث على الحب في الله والإفصاح عن حبهم للآخرين تقديرا منه صلى الله عليه وسلم لأثر ذلك في إدامة المودة والمحبة بين المسلمين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه حينما قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر رجل فقال رجل من القوم: يا رسول الله، إني لأحب هذا الرجل. قال: هل أعلمته؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: قم فأعلمه. قال: فقام إليه فقال: يا هذا، والله إني لأحبك في الله. قال: أحبك الذي أحببتني له. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الآخر، ثم يضمهما ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وفي رواية: اللهم إني أحبهما فأحبهما.

ومن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في التربية بالحب أنه كان يخطب يوما إذ جاء الحسن والحسين يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمازح الصغار ويتواضع لهم ويراعي خصائصهم. قال لأحدهم يوما: يا ذا الأذنين، وقال الآخر: يا أبا عمير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط الحب بصدق البسمة وحنان اللمسة ودفء الكلمة. صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وتتعدد مسائل التربية بالحب، فلا تقتصر على التقبيل دون الكلمة أو اللمس دون النظرة. ومن الممكن حصر أبرز هذه الوسائل، وسائل التربية بالحب، أبرزها كلمة الحب. فلا بد من نطق كلمة الحب أمام الأبناء ونظرة الحب. فعلى الآباء والمربين النظر بحب وابتسامة للأبناء مع الإفصاح بالحب لهم أكثر من مرة في اليوم الواحد. وكذلك لقمة الحب أثناء اجتماع الأسرة على سفرة واحدة، وأيضا لمسة الحب كأن تكون يد الأب على كتف ابنه، وكذلك دثار الحب. تعرفون ما دثار الحب؟ هي القبلة عند النوم، فعلى الوالدين كل ليلة أو بين ليلة وأخرى إذا نام الابن أو البنت أن يذهبا إليه يقبلانه يغطيانه، فسيترسخ هذا المشهد في عقله، وعندما يصحو من الغد سيتذكر أن أباه أتاه بالأمس وقبله ودثره. بهذا الفعل ستقرب المسافة بين الآباء والأبناء. ومن وسائل التربية بالحب ضمة الحب، فالحاجة إلى الضمة كالحاجة إلى الطعام والشراب والهواء، كلما أخذت منه فستظل محتاجا له. وقبلة الحب، قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، رآه فقال: أتقبلون صبيانكم؟ والله إني لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ ومن وسائل التربية بالحب بسمة الحب، وهي من أهم وسائل غرس الحب في الأبناء، فهي كالماء الذي تنمو به نبتة الحب في القلوب. ومن آثار التربية بالحب أنها تمنح الأبناء صفات وخصال إيجابية تتمثل في تنمية مهارات التواصل الاجتماعي والتعود على الاحترام، احترام الآخرين، والالتزام بالنظام، وتنمية روح المبادرة والإقدام، والراحة النفسية، والشعور بالطمأنينة والاستقرار، وتحقق الانسجام النفسي والاطمئنان الداخلي، وحل المشكلات، والاستعداد الدائم للتلقي والانسجام مع الوالدين، وفهم الأوامر والالتزام بها، وتحقيق الطمأنينة، واكتشاف المبدعين. فالحب يجعل الأبناء يقبلون على التعلم ويستجيبون لمعلمهم ولآبائهم وأمهاتهم، فتتفتح مواهبهم وتظهر إبداعاتهم. وتهدف التربية بالحب إلى تطوير قدرة الأبناء على ممارسة السلوكيات أو التصرفات المناسبة في كل المواقف، فيصير عندهم ذكاء عاطفي، ذكاء وجداني، وتربيتهم على الاحترام وحب الوالدين والأرحام والآخرين. ومن القواعد الأساسية للتربية بالحب الامتناع عن ضرب الأبناء أو إهانتهم، فقد أشارت الدراسات إلى أن الأطفال الذين يتعرضون للضرب هم الأكثر عرضة لضرب الآخرين والاقتتال معهم، والتعرض لسلوكيات أخرى سلبية كالسرقة مثلا. لذلك ينبغي على الوالدين ضبط النفس عند التصرف الخاطئ للأبناء، وعليهم التعبير عن الحب لأبنائهم كقول: أنا أحبك يا ابني، أنا أحبك يا ابنتي. ولنعلم أبناءنا فضل الحب في الله تعالى حيث حلاوة الإيمان. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي

0: صلى الله عليه وسلم، ولنعلم أبناءنا فضل الحب في الله تعالى حيث حلاوة الإيمان. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. في الحديث القدسي قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتزاورين فيا، والمتباذلين فيا. فالمتحابين في الله ينالون شرف عظيم، ألا وهو محبة الله عز وجل. فلنعلم أبناءنا الحب ونربيهم على الحب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتربية أبنائنا وأن يعيننا على طاعته. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

مستمعينا الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل

استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. رب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم إلى تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الله بصفر.

واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت النذر من بين يديه

وأفئدة وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعا

فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم

عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر

بهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض

نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك

من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ إبراهيم مدهش ما تيسر من القرآن الكريم.

صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لتمسح بالحنين
3: جبيني وأنا الغريب. والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسرا إذا سفرنا مجمعا ونقصرا. فالقصر ركعتان بالسواي، الظهر والعصر وفي العشاء، والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حضرتم؟
2: نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسرا إذا سفرنا مجمعا ونقصرا. فالقصر ركعتان بالسواي في الظهر والعصر وفي العشاء، والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والجمع ضم هذه الأخرى من الصلاتين عشا أو ظهرا، إن شاء يقدم العشاء أو أخر المغرب مهما شاء. والظهر والعصر كذاك أيضا، وقدما أو أخرا الفروة، وقدما لا غير يوم عرفة، وآخرا ذلك بالمزدلفة. والجمع جائز لأجل المطر، لكن بلا قصر كما في السفر. كذاك إن كان سحاب سترى معرفة الأوقات عمن نظرا، ومستحاوة إذا لم ينقطع عنها، ومبطون وبول مندفع. كذلك الرعاف مهما اتصلا، والريح إن من نبر تسلسلا. كذاك من كان بأنواع المرض ملتبسا يتعبه إذا نهض، وليس في الصلاة بالتكبير جمع له إذ ليس بالعسير، إلا إذا كان مريضا في سفر فيجمع فيه لعلة السفر. والخلف في النقب إذا تكلم بينهما، والحق قول القدماء. قالوا فلا نقض عليه إن نطق، وهم بالاتباع أولى وأحق. قد علموا السنة والكتاب، وجمعوا الفنون والأبواب. والوتر جائز بأن تقدمه مع العشاء في المغرب المقدمة، ويجمعن ويصلى واحدة ويؤخر فثلاثا زائدة. وقال بعض كله سواء، وذاك في الأسفار لا سواء. وما لدى التفصيل من دليل، وليس للآراء من سبيل. وتفردن إن تشاء أو تجمع، فالجمع والإفراد كل يسع. والفضل للمقيم في الإفراد، والجمع للمجد في الترداد. وفيه قول لا يجوز يجمعا من في بلاد القلقام وقطن، وكان في صدر الزمان أفردوا وتركوا الجمع الذي يعتمد. فحظ بعض العلماء الفضلاء على الذي أهمل كي لا يهملا، فاندفع الناس إلى جمعهما ونسي الإفراد حتى علما. فها أنا أقول إن الأفضل إحياء ما عن النبي نقلا، فالجمع والإفراد كل يعمل في حده، وذاك هو الأفضل. عرفتم أن هذا عنوان هذا الباب، باب في صلاة السفر، أليس كذلك؟ وهو الباب السادس عشر من أبواب كتاب الصلاة. هو الباب السادس عشر من أبواب كتاب الصلاة. وهذا الباب، باب في صلاة السفر، فيه أربعة فصول. الفصل الأول في الجمع والإفراد، والفصل الثاني في حد السفر، حد ذاك قبل فرسخين لخارج في أحد النوعين. الفصل الثالث في الأوطان، ووطن الإنسان حيث يسكن وتطمئن نفسه ويوطن، يراه خير مسكن لا يخرجه منه سوى أمن عظيم يزعجه، كجائر يخاف من صولته أو ضرر يلحق في عيشته. والفصل الثالث في حكم القصر، وفعله يلزم من قد سفر ولم يكن في ذلك مخيرا. لو كان بالتخيير كان المصطفى أسبقنا على التمام والوفاء، ولم يتم أبدا في سفره، كيف لنا نقول بالتخير هذه الأرض الفصول؟ وهذا معنى الآن فصل في الجمع والإفراد. وعرفتم سابقا أن الشريعة الغراء جاءت للمسافر بآداب وأحكام، وذكرنا بعض الآداب، أليس كذلك؟
2: بلى.
0: لا نشرع في الأحكام التي ذكرها النوع منها. نعم. المسافر أحكام كثيرة، بعضها عامة وبعضها خاصة، مثلاً. فهنا نذكر بعض الأحكام التي ذكرها النوع منها. كان في الدروس السابقة أخذتم إيش؟
2: أداب.
0: كم أخذتم؟
3: 25 أدبة.
0: أولها
3: الاستشارة.
0: الاستشارة. آخرها
2: الإكثار
0: من الدعاء. الإكثار من الدعاء. إن السفر في مظنة الإجابة، أليس كذلك؟
3: بلى.
0: ثلاثة لا ترد دعوتهم من ومن؟
4: نعم.
0: إيش الحديث يفيد لهذا؟
4: نعم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المغلوب.
0: مسافر ودعوة المغلوب. طيب، إذا أردت مناقشة في الآداب مع أن نكمل الباب إن شاء الله، لا نشرح في الأحكام، في أحكام المسافر. أحكام المسافر كما عرفتم بعضها أحكام عامة وبعضها أحكام خاصة. كل سفر يختص بأحكام، أليس كذلك؟
2: بلى.
0: أحكام من الحج، أحكام الحج، إذا أراد الإنسان مثلا يسافر إلى حج بيت الله الحرام، لماذا يؤمر؟ يؤمر يتعلم أحكام البيع والشراء؟
2: لا.
0: نعم؟
2: لا.
0: يتعلم إيش؟
2: أحكام
0: التي تتعلق بالحج والعمرة، يعني يعرف الحالي ما هو الحج، ما هي العمرة، وما الفرق بين الحج والعمرة، ما هي مناسك الحج، زين، وما هي محظورات الإحرام، إلى غير ما يتعلق بالحج، وصفة الطواف، وشروط إلى غير ذلك، كيف السعي، تعلم الأشياء التي تعلق بالحج. ما كذلك؟ إذا أراد السفر إلى جهاد في سبيل الله ويتعلم أحكام الحج، لا يتعلق الأحكام، تتعلق بالجهاد، أليس كذلك؟
2: بلى.
0: طيب، إذا أراد يخرج مثلا تجارة، سافر لطلب الرزق، تجارة، البيع والشراء، مو يتعلم
2: أحكام البيع والشراء،
0: ما كذلك؟
3: كذلك.
0: هذا، وهكذا بقية أسفار. كل سفر له أحكام خاصة. في النظم هنا ذكر أحكام التي عامة، هنا ذكر شيئين. قال: وزادنا فولا بأن قد يسر، إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. وزادنا فولا بأن قد يسر، إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. كيف نقصر؟ لنقصر الصلاة الرباعية، أليس كذلك؟
2: بلى.
0: بيّن ذلك. وزادنا فولا بأن قد يسر، إذا سفرنا نجمعا ونقصر. فالقصر ركعتان بالسواي، في الظهر والعصر وفي العشاء، والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. قصر الصلاة الرباعية في السفر واجب. ولا قايد
5: واجب.
0: طيب، هل هناك فرق بين الجمع وبين القصر؟ نعم. قصر هذا ضبط وضبط كامل يضبط زين. قصر الصلاة الرباعية في السفر واجب، أما الجمع بين الصلاتين في السفر فهو جائز. وما هو الأفضل سيأتي الكلام عليه عند قول النوم: تفردن إن تشاء وتجمعوا، فالجمع والإفراد كل يسع، وشهد الكلام عليه. لكن هذا هنا انتبهوا، وابطل قاعدة هذه: القصر الصلاة الرباعية في السفر أجيبه
3: واجب.
0: واجب. واجب. طيب والجمع في السفر
3: جائز.
0: جائز. وهو الأفضل سيد الكلام عليه. من هذا أفضل جمع ولا الإفراد؟ طيب. إيش اللي يقابل يقابل القصر؟ هل يقابله الجمع ولا يقابله شيء آخر؟
3: الإتمام.
0: إيش؟
3: الإتمام.
0: نعم. هل ستصلي قصرا أم جمعا؟ تناسب كذاك؟
6: لا.
0: لا. هل ستصلي قصرا أم
3: إتماما؟
0: تماما. ما كذاك؟ طيب. وإيش يقابل الجمع؟
3: الإفراد.
0: الإفراد. يقابل الجمع الإفراد. هل ستفرد الصلاة أم نجمع؟ هل جمعت ولا أفردت؟ هل ستفرد ولا إيش؟
3: ستجمع.
0: ولا إيش؟
3: ستجمع.
0: ولا تجمع. من يقابل الجمع إيش؟ إفراد. يقابل إفراد الجمع. القصر تمام. صلي تماما أو يصلي قصرا. متى أصلي قصرا ومتى أصلي
3: تماما؟
0: تماما. متى أصلي جمعا ومتى أصلي
3: إفرادا؟
0: انتبهوا. زين. وهذا كثير من عوام الناس يظنون أن صلاة السفر هي الجمع. ذلك تجد يسألون عن مسائل. إذا وصلت مكان فلاني هل أصلي جمع؟ في المكان أصلي أصلي جمع. من يظنون أن صلاة السفر هي الجمع بين الصلاتين. لا. والواجب قصر الصلاة الرباعية في السفر، أليس كذلك؟
3: بل.
0: وقصر الصلاة الرباعية في السفر هو واجب وليس مخير في ذلك. واجب. وسيأتي الكلام على هذا في الفصل الأخير. طيب. قصر الصلاة الرباعية في السفر واجب. نعم. إلا في بعض الحالات. مسافر ليس له أن يصلي الصلاة الرباعية أربعا إلا في بعض الحالات. الحالة الأولى إذا صلى خلف إمام مقيم. إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم هنا يجب عليه أن يصلي كم؟
3: أربعة.
0: كم؟
3: أربعة.
0: أربعة. صلاة وصلاة الإمام هنا يصلي أربعة. الواجب يصلي أربعة تابعة للإمام.
3: نعم.
0: كذلك؟ وليس له أن يصلي ركعتين. أليس كذلك؟
3: بلى.
0: نعم. المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم يصلي معهم أربع ركعات وليس له أن يصلي ركعتين. ولو أدركه في الركعة الأخيرة الركعة الرابعة ولو أدركه في الركعة الثالثة يصلي معهم ركعتين ولا أربع ركعات؟
3: أربع.
0: يصلي معهم أربع ركعات. يصلي ما أدرك يصلي ما أدرك ويقضي
3: ما فات
0: ويقضي ما فات. هكذاك؟ وهكذا يعني واجب عليه. ولذلك مثلا لو فسدت صلاته مثلا بعد الإحرام إيش الواجب عليه يقضيها؟ إذا صلى المسافر صلاة الرباعية خلف إمام مقيم زين وبعد ذلك فسدت عليه الصلاة بعد الإحرام كيف يقضيها؟
6: أربعة.
0: وهي أربع ركعات لأنه انعقدت عليه كم؟ أربع ركعات. لماذا؟ لأنه صلى خلف إمام مقيم. ما كذلك؟ أما إذا دخلها بناقض من دخل الصلاة بناقض المسافر دخل خلف إمام صلى بصلاة الإمام المقيم ولكنه دخل الصلاة بناقض وهي كم؟
3: ركعتين.
0: ركعتين لأنه لم تنعقد أليس كذلك؟
2: بلى.
0: وبالمثال يزول إشكال. أنت أحمد صليت العشاء الأخرى بالأمس يعني أربع ركعات مع الإمام المقيم وأنت مسافر أليس كذلك؟
2: بلى.
0: وأنت قام صليت بالأمس أيضا صلى العشاء الأخرى خلف الإمام المقيم ما كذا؟
3: نعم.
0: أربع ركعات أليس كذلك؟
3: نعم.
0: أنت الآن تسأل تقول تبين لي أني صليت صلى العشاء الأخرى بثوب النجس.
3: نعم.
0: وأحمد يسأل عن السؤال يقول عليك الحال فسد علي صلاة العشاء الأخرى بعد أن أحرمت كيف فسد عليك؟ قال نسيت الركوع ولم أركع صرت على الركوع ولم أتذكر إلى الآن أو تركت قرآن الفاتحة أو تركت شيء من الحاصل فسدت عليه. طيب أحمد
2: نعم
0: ليش ما تقوم بها صلاتك أنت؟
2: أربع ركعات.
0: أربع ركعات لماذا؟ لأن انتقضت بعد إيش؟
2: بعد
0: التكبير بعد الإحرام. وأنت جابر
3: أقضيها ركعتين. أقضيها ركعتين
0: ركعتين.
3: نعم.
0: لأي شيء؟
7: لأنها فسدت قبل الإحرام.
0: نعم.
7: لأنها فسدت قبل الإحرام.
0: لأنها فسدت قبل الإحرام. وكذلك أيضا يتفرع على هذا أن لو استخلفك الإمام المقيم، أنت مسافر تصلي خلف الإمام المقيم، واستخلفك الإمام المقيم في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الثالثة، كم تكمل صلاة المسافر ولا صلاة المقيم؟
7: مقيم.
6: المقيم.
0: ماذا تقولون؟
7: صلاة المقيم.
0: نعم.
7: صلاة المقيم.
0: صلاة المقيم. لأن انعقد عليك أربع ركعات، الواجب عليك أن تكمل كم؟ أربع ركعات. وكذا؟ ولو خرج الإمام مثلا وأنت وحدك صليت خلف الإمام المقيم وحدك، خرج الإمام المقيم لكن غلط عنه الأمر، هل تكمل صلاتك أربع ولا ركعتين؟
7: أربع.
0: لو استخلفك الإمام المقيم استخلفك في الصلاة، هل تكمل بالمأمومين أربع ولا ركعتين؟
2: أربع.
0: واضحة؟
7: واضحة.
0: طيب. كذلك أيضا المسافر يصلي الصلاة الرباعية أربعا إذا فسدت عليه في الحضر، صلاة الرباعية في الحضر. إذا فسدت عليه صلاة الرباعية في الحضر وأراد أن يقويها في السفر، كم يقويها؟
7: أربعة.
0: يقويها أربع ركعات. يقويها أربع ركعات كما فسدت عليه. بخلاف المنسية، المنسية سيأتي الكلام عليها عند قول الناظم: وإن نسيت للصلاة في السفر ثم ذكرتها وأنت في الحضر عليك أن تصلي تماما، وهكذا من نسي إتماما صلي أنها إذا ما ذكر في سفر صلاة قصر وانبرأ.

0: من هذا من الكلام إذا فسدت عليك صلاة الرباعية في الحضر كم تقضيها؟
1: أربع ركعات.
0: أربع ركعات. سواء كان قضيتها في الحضر أو
1: في السفر.
0: أو في السفر. قضيتها في الحضر أو في السفر. ما كذاك؟
1: بل.
0: الكلام مفهوم ولا ما مفهوم؟
2: مفهوم.
0: طيب. هنا حالتين. المسافر يصلي فيها صلاة الرباعية أربع ركعات. الحالة الأولى إذا صلاها
1: خلف
0: الإمام المقيم. هكذا؟ والحالة الثانية إذا فسدت عليه صلاة الرباعية في الحضر.
1: نعم.
0: هكذا؟ وهناك أيضا حالة ثالثة فيها خلاف فيها العلم. وهي إذا خرج من بلده بعد أن دخل وقت الصلاة. إذا خرج من بلده بعد أن دخل وقت الصلاة خرج من بلده مسافرا قبل أن يصلي. طيب. عد حد السفر. هل يصليها أربعة اعتباراً بالوجوب لأنها وجبت عليه في الحضر أو يصليها ركعتين اعتباراً بالأداء لأن الآن يؤديها وهو مسافر أليس كذلك؟ بعض العلماء قال يصليها أربع ركعات كما وجبت عليه في الحضر وخارج من داره وقد حضر وقت أدائها يصليها حضر وخارج من داره وقد حضر وقت أدائها يصليها حضر وبعض العلماء قال يصليها ركعتين اعتبارا بالأداء وهذا القول هو الذي صححه الخطبة طلع عليه وصححه شيخ الخليلي أبقاه الله القول الثاني عليك اعتباره اعتبار بالأداء لأنك لو نظرت بالعكس تجد هكذا يكون لو نظرت بالعكس لو وجبت عليك صلاة رباعية في السفر زين ودخلت بلدك قبل أن تصلي في السفر كم صليها في بلدك؟
1: باعتبار
0: كم صليها في بلدك؟
3: أربع
0: ركعات اعتبار بهش؟ بالأداء لأنك تؤديها الآن في الحضر ولا في السفر؟
4: الحضر.
0: كذلك أيضا لو وجبت عليك في الحضر وصليتها في السفر تعتبر الأداء كم صليها؟
3: أربع
0: ما شاء الله هذا الكلام كله لم يفهم يعني السؤال قبل كل شيء مسألة من حضرته الصلاة وسافر بعد دخول وقت الصلاة من سافر بعد دخول وقت الصلاة من سافر بعد أن دخل وقت الصلاة واضح الكلام ولا مو واضح سافر مو معنى سافر خرج من بلده مسافرا قبل أن يصلي واضح؟
1: واضح.
0: طيب صلاها في السفر هل يصليها ركعتين اعتبارا بالأداء ولا يصليها أربع اعتبارا بالوجوب؟
1: خلاف.
0: طيب والعكس لو وجبت عليك الصلاة في السفر ودخلت بلدك قبل أن تصلي هل تصليها ركعتين ولا أربعا؟
1: أربع.
0: وكذلك حينما دامنا تصليها أربع وتعتبر الأداء فكذلك أيضا هناك اعتبر الأداء صليها كم؟
3: ركعتين.
0: ركعتين. وكذلك هنا معكم ثلاث حالات. لو صلى فيها هذه حالة واحدة عليك الحالة التي هي إذا صلى خلف إمام مقيم والحالة الثانية إذا فسد عليه صلاة رباعية في الحضر. وكذلك والحالة الثالثة التي ذكرنا فيها الخلاف زين إذا
1: خرج
0: فضل. والثالثة
1: نعم. إذا خرج من بلده بعد أن دخل وقت الصلاة
0: نعم.
1: مسافرا
0: نعم.
1: هل يصليها تماما أم قصرا
0: هل يصليها
1: جمعا أم تماما أم قصرا
0: جمعا
1: تماما نعم
0: أم قصرا
1: نعم.
0: طيب جيب مثال خرجت أنت مع ملي أحمد
1: نعم
0: خرجت لحظة يأكل عقل يعني بعد أن دخل وقت العشاء الآخر خرجت وجيت سناوي
1: نعم
0: مو بتصلي هنا
1: خلاف
0: مو بتصلي انت
1: اصلي العشاء الاخر
0: كيف بتصلي
1: خلاف
0: مو معنى خلاف بتصلي تارة اربع ركعتين كيف بتصلي انت
1: بصلي ركعتين
0: اعتبار بايش
1: اعتبار الاداء
0: بالاداء طيب هل من قائل انك تصلي اربع ركعات
1: نعم
0: وخارج من داره وقد حضر وقت ادائه يصلي حضر لمن هذا البيت
1: للإمام الثاني
0: في
1: الجوهر
0: نعم.
1: في المدارك
0: مداعي. طيب الوقت انتهى إن شاء الله سنذكر يعني بقية الكلام في الحلقة الآتية إن شاء الله. وذكر معكم الأدلة القائلين الأدلة تقول بوجوب قصر

الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارثا منا، واجعلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

كان عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون

من الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين.

لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم

ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا

يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين

ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم

منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة

الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم

الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته

انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله.

عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم

الله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد

هود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا خللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة

بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة

منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة

به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف

خير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا

كنت مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: رحابنا النقية فكرا وخلقا.
2: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم بحمد ربكم، له الحمد ما محى ضياء الشمس الغياهب فأسفرت الدنيا عن نور، يبهج النفوس ويشرح الصدور. ما أروع هذه الرحاب التي منحنا الخالق إياها، فمع تمتع الناس فيها بهبات الله تعالى على أرض طيبة، فهم يتمتعون بما هو أعمق أثرا وأجمل ذكرى. إنها الرحاب الفكرية والخلقية التي تعيشها نفوسهم حينما تصفو الأفكار وتستقيم الأخلاق وتشرق الحياة أمنا وسكينة، ويثمر هذا المجتمع خيرا وبركة واستقرارا. وتتجلى هذه الرحاب النقية في صدق الحديث وأمانة التواصل وحسن التعامل واحترام الناس والتزام الحياة والجنوح للعفة وانتهاج العدل وحب التعاون على البر والتقوى.
3: رحاب نقية
1: تتراءى فيها سلامة الفكر من آفات الغلو ومستنقعات الانحراف، وصفاؤها من الانجرار وراء الشائعات واتباع سوء الظنون ونيران الأحقاد وأدران الأفكار الهدامة. رحاب يشيدها الإيمان وتقيمها القيم قبل أن تصاغ أنظمة وقوانين. ومن مسببات النقاء على هذه الرحاب الطيبة تعظيم صلة العباد بربهم تعالى، والحرص على ملازمة القرآن الكريم والاهتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والعناية بمصاحبة الصحبة الصالحة. ومن أهمها الاهتمام بالأسرة، فهي الغراس الذي يثمر مجتمعا نقية رحابه، متينة لحمته، عصية بيوته، على عوامل التفكك، له قدرته العالية على مواجهة التحديات. وكل استثمار في الأسرة إنما هو استثمار في مجتمع أبهى نقاء وأوثق عرى وأسمى حضورا. ومنها حسن انتقاء القدوة الحسنة والمراقبة الواعية لما يرد إلى العقول ويتسلل إلى القلوب عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل، فإنما يتواتر متكررا على المسامع والأبصار يترك آثاره في الفكر والسلوك. وما أهنأ النفوس بآثار نقاء رحابها، حيث طمأنينة النفوس وتماسك المجتمع وشيوع الثقة بين أهله، وحيث نهضة العلم وازدهار الأعمال وصون الأعراض وحفظ الحقوق، وتصاغ شخصية الأجيال على إيمان وقيم ومعروف وشيم، تعرف حقوقها وتؤدي واجباتها. رحاب نقية،
3: رحاب نقية
1: يدرك أهلها أن المسؤولية فيها مشتركة، حيث يحاسب الفرد نفسه ويلزمها الجادة، وتعنى الأسرة بحسن التربية، وتقوم المدارس والمساجد ووسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية بواجباتها في تعزيز البيئة النقية حراسة للقيم وتعزيزا للفكر المستنير. بلاد كساها البهاء والجمال، فنعم الرحاب ونعم الظلال، وقوم تحلوا بخير السجايا تسامت لهم في المعالي خلال، وأيد قصار عن المخزيات ولكنها في النوال طوال، لهم من مقام الرسول وسام ومنه تأرج فيهم مقال، عليه من الله أزكى صلاة لها في الزمان شذا واتصال. فهيا بنا لله ربنا إلى رحاب تظللها الهداية وتزدهر بالخير وتسمو فيها النفوس بسعيها إلى النجاح والفلاح.
0: روائع القطوف. كنتم مع روائع القطوف. روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس. أعوذ

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا

0: صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 30 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية التي قبلها، وفي هذا اللقاء نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هذه الجملة وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها، وصدرت بإن التي قد تكون في هذا الموضع مفيدة للتعليل، فالمعنى لأن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقد تكون إن في هذا الموضع دالة على التنبيه على أهمية الخبر، ولا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. رب اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وخبر إن يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يبسط فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة ربك. الرزق مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لمن يشاء جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. من اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. وصلة الموصول يشاء، وهي جملة فعلية أيضا. يشاء فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة ربك. ومفعول يشاء محذوف، والتقدير لمن يشاءه، والمعنى لمن يريده، أي يريده بالبسط. وهذا المفعول به المحذوف والذي هو ضمير هو العائد، فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. والجملة الفعلية يشاء جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل يبسط، يبسط لمن يشاء، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل يبسط. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل يبسط. والجملة الفعلية يبسط الرزق لمن يشاء في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها. ويقدر جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية يبسط الرزق لمن يشاء. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يقدر فعل مضارع مرفوع،
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو عائد على كلمة ربك، والجملة الفعلية يقدر في محل رفع لأنها معطوفة على الجملة التي وقعت خبرا لإن، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. والفعل يقدر مأخوذ من الفعل قدر، ويقدر أو قدر معناه في هذا الموضع ما يكون كفافا أو معناه التضييق، فهناك بسط رزق وهناك تضييق رزق، فهما معنيان متقابلان. وعبارة الخليل بن أحمد الفراهيدي هي أقرب إلى الاستعمال القرآني أو إلى الأدب في التعامل مع القرآن الكريم، فقد جاء عنه أنه قال كما نجد ذلك في كتاب العين: وقدر الله الرزق قدرا يقدره أن يجعله بقدر، والمعنى يكون كفافا يلبي ضرورات الإنسان من أكل وشرب وملبس ومسكن وما شابه ذلك من الأمور التي تعد من الضرورات التي لا بد للإنسان منها، وفي القرآن: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ونذكر كلامه مرة أخرى، فقد جاء في كتاب العين: وقدر الله الرزق قدرا يقدره أن يجعله بقدر. ونجد أيضا كلاما في الجمهرة في هذه الآية أو في هذه المادة، فقد جاء عنه أنه قال: والقدر من قدر الله عز وجل، والجمع أقدار، وقدر على الرجل رزقه مثل قدر سواء. ففسر قدر الرزق في هذا الموضع بالقدر، فقال: وقدر على الرجل رزقه أو وقدر على الرجل رزقه مثل قدر سواء، والمراد بذلك بالقدر على هذا المعنى التضييق. وعبارة الخليل هي الأولى أن تستعمل، وهي الأولى أن يؤخذ بها. وقد ذكر صاحب الجمهرة في موضع آخر أن هذا الفعل من الأفعال التي تأتي على لغتين، فيقال قدر يقدر ويقدر، فيكون على وزن يفعل ويفعل. وفي هذا الباب أيضا أو في تلك النوادر التي ذكرها، ذكر الأفعال التي تأتي على ثلاث لغات، فتأتي على يفعل ويفعل ويفعل.

علو، ونجد كلاما في هذه المادة أيضا في الإبانة، وهو كلام قريب من كلام صاحب العين، وكثيرا ما ينقل صاحب الإبانة عن صاحب العين. وكذلك أيضا نجد في الجمهرة والاشتقاق عند ابن دريد، ولذلك أثنى ثناء باهرا عاطرا على إمام العربية الأكبر، وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي في مقدمة كتابيه، كما نجد كذلك أيضا ثناء عاطرا على الخليل بن أحمد الفراهيدي في مقدمة كتاب الماء للصحاري، وهو كتاب يعد معجما طبيا، بل هو أول كتاب ألف على ذلك النسق، فكان معجما طبيا، وهو من الفائدة بمكان، ورتبه بحسب حروف المعجم، إلا أنه ابتدأ بالماء لأن الماء أصل الأشياء فابتدأ به، ولذلك سمى كتابه بكتاب الماء. وقد عاش ذلك العلم الكبير في القرن الرابع الهجري، وهو من أهل صحار، ولذلك اشتهر بالصحاري. جاء في كتاب الإبانة للإمام العوتبي: والقدر مصدر قولك قد قدر الله الرزق لعباده يقدره، أي يجعله بقدر. وهذا الكلام قريب أو موافق للكلام الذي ذكره صاحب العين: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. جملة ذيل بها الكلام الذي قبلها، وقد صدرت بإن التي يجوز أن تكون للتعليل، والمعنى لأنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن، وخبر إن كان بعباده خبيرا بصيرا، وقد وقع خبرها مصدرا بكان، والتي هي من النواسخ، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، والفاعل بل واسم كان ضمير مستتر جوازا، تقديره هو عائد على كلمة ربك، والمعنى كان ربك بعباده خبيرا بصيرا. بعباده جار ومجرور، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، عبادي اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر وهو الباء يجوز أن يكون متعلقا بخبيرا، خبيرا بعباده، أو ببصيرا، بصيرا بعباده، فهو معمول واحد يتنازع عليه عاملان، فهذه المسألة من قبيل مسائل التنازع، والتنازع أن يتنازع عاملان على معمول واحد، واختلف في أحقهما بالعمل، فقيل المتقدم وقيل الأقرب، فيجوز في الباء أن يكون متعلقا بخبيرا، ويجوز في الباء أن يكون متعلقا ببصيرا. خبيرا خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، بصيرا خبر ثاني لكان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر

0: إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
4: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
4: إن لدينا وقفة أخيرة حول الآية التي تحمل الرقم 44 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة، كما وعدنا ذلك المستمعين والمستمعات وأنتما معهم جميعا.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: هل ذكرتنا بهذه الآية مرة أخرى؟
4: أعيد تلاوتها بإذن الله وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد

0: فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربك، وما الله بغافل عما يعملون.
1: صدق الله العظيم.
0: ماذا أعددتم اليوم من أسئلة؟ ونبدأ معك يا داود.
1: أسألك يا أستاذنا عن إعراب الجزء الأخير من هذه الآية، وهو قوله تبارك وتعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
0: إذن نشترك جميعا في إعراب هذه الآية. يقول الله تعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب. الواو نقول عنها:
1: هل تكون استئنافية يا أستاذنا؟
0: يمكن أن تكون استئنافية ويمكن أن تكون للحال، أي والحال أن الذين أوتوا الكتاب لديهم العلم التام بأن استقبال القبلة هو الحق من عند الله، فتكون الواو للحال، لأن الله يقول أولا: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فيمكن أن يأتي هكذا التعبير: والحال أن الذين أوتوا الكتاب يعلمون إلى آخره. ويمكن أن تكون للاستئناف أو لعطف هذه الجملة على ما قبلها. ماذا تقول في إن يا سالم؟
2: هي حرف توكيد يا أستاذنا.
0: زد عليها حرف توكيد ونصب. هي حرف توكيد ونصب، إذ هي تنصب المبتدأ وترفع الخبر. إذن أين اسمها يا سالم؟
2: اسم إن الذين هو اسم موصول مبني على الفتح.
0: جميل، مبني على الفتح في موضع نصب. وإن الذين أوتوا، أوتوا
1: فعل ماض مبني للمجهول يا أستاذنا.
0: أين نائب الفاعل يا داود؟
1: نائب الفاعل يا أستاذنا هو واو الجماعة،
0: وهو ضمير رفع متصل ساكن. أوتوا أي أعطوا. ماذا نقول عن كلمة الكتاب؟
2: مفعول به يا أستاذنا وهو منصوب بالفتحة.
0: إذن مفعول به ثان، لأن آتى كأعطى وسأل، هذه الأفعال تتعدى إلى مفعولين، كل واحد منها يتعدى إلى مفعولين أصلهما ليس المبتدأ والخبر. يعني ليس أصل مفعولي آتى وأعطى وسأل ليس أصلهما المبتدأ والخبر كمفعولي ظن وعلم ورأى، فتلك تتعدى، أعني أفعال القلوب، إلى ما أصله المبتدأ والخبر. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون. الجملة من أوتوا الكتاب هل لها موضع من الإعراب؟
1: ليس لها موضع من الإعراب يا أستاذنا.
0: لماذا؟ لأنها صلة الموصول، فصلة الموصول دائما
1: ليس لها موقع في الإعراب يا أستاذنا،
0: كالجملة التفسيرية. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون. ماذا نقول عن اللام يا سالم؟
2: اللام هنا للتوكيد يا أستاذنا،
0: وهي تأتي في خبر إن، ويسمونها المزحلقة.
1: يسمونها المزحلقة؟
0: نعم، أي المؤخرة عن مكانها، فكأنها زحلقت من أعلى إلى أسفل، لأن الأصل أن تأتي هذه اللام في أول الجملة، لكن اجتمع مؤكدان إن واللام، فكرهوا، أي كرهت العرب في لغتها، أن يجتمع مؤكدان في صدر الجملة فأخروها إلى ما بعد، كما هنا: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون. يعلمون
2: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون يا أستاذنا.
0: وأين فاعله؟
2: فاعله هو الواو، وهو ضمير متصل،
0: ضمير متصل في موضع رفع. ليعلمون، والنون كما قلنا علامة للرفع. ليعلمون أنه الحق من ربهم. أن
1: حرف توكيد ونصب يا أستاذنا.
0: أين اسم أن؟
2: الهاء يا أستاذنا، وهي ضمير متصل مبني على الضم،
0: مبني على الضم في موضع نصب، لأنه اسم أن، وأن هذه هي إن، لكن فتحت لأنها واسمها وخبرها مؤولات بمصدر، فهي تسد مسد المفعولين. يعلمون أنه الحق من ربهم، أين خبر أن يا داود؟
1: الحق يا أستاذنا،
0: وهو مرفوع وعلامة رفعه
1: الضمة الظاهرة على آخره.
0: من ربهم، من
2: حرف جر يا أستاذنا،
0: ربي مجرور بمن، ورب مضاف، والهاء
1: مضاف إليه،
0: والميم علامة للجمع. وما الله بغافل عما يعملون، الواو
1: استئنافية يا أستاذنا،
0: أو هي عاطفة على يعلمون أنه الحق من ربهم. وما الله ما
2: نافية يا أستاذنا،
0: لفظ الجلالة مبتدأ أو هو اسم ما، لأن ما حجازية ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، والدليل على ذلك اقتران خبرها بالباء التي تزاد لتوكيد النفي. بغافل
2: جر ومجرور،
0: جار ومجرور، وهو خبر ما زيدت عليه الباء للتوكيد، والأصل وما الله غافلا عما،
1: جار ومجرور يا أستاذنا،
0: عن هي الجارة، وما اسم موصول أي عن الذي يعملونه، عما يعملون. يعملون
2: فعل مضارع يا أستاذنا،
0: مرفوع بثبوت النون، وعلامة رفعه ثبوت النون كما قلنا، والواو هو الفاعل. لك أن تجعل ما مصدرية.
1: لنا أن نجعل ما مصدرية؟
0: نعم.
1: وكيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
0: نقول وما الله بغافل عما يعملون، أي عن عملهم، فتسبك ما مع الفعل الذي بعدها بمصدر، وما الله بغافل عن عملهم. انتهى إعراب هذه الجملة الأخيرة من الآية.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما فائدة قول الله تبارك وتعالى في صدر هذه الآية إن؟
0: فائدة ذلك توكيد علم أولئك، وأنهم ضلوا على علم، فهم يعلمون علما يقينا مؤكدا بإن كما هنا وباسمية الجملة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: من المراد بالذين أوتوا الكتاب في قوله تبارك وتعالى وإن الذين أوتوا الكتاب؟
0: المراد بهم أحبار اليهود والنصارى، فكلاهما أعطوا الكتاب من عند الله تعالى إقامة للحجة عليهم. وإذا كان أهل الكتاب عامة اليهود والنصارى، فإن الذين أوتوا الكتاب بالفعل أحبارهم، فهم علماؤهم.
2: ومن علماؤهم يا أستاذنا؟
0: هم الأحبار والرهبان من اليهود والنصارى الذين آتاهم الله الكتاب فهما وحفظا، فظلوا على علم.
2: وأي كتاب يعنى به هنا يا أستاذنا؟
0: المقصود بالكتاب هنا التوراة والإنجيل.
1: التوراة والإنجيل؟
0: نعم، فالتوراة كتاب اليهود، والإنجيل كتاب النصارى، وأصل النصرانية اليهودية، إذ الإنجيل جاء متمما لما في التوراة وزائدا عليها بعض الشيء.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: يا سبحان الله، هذا الوقت دائما يداهمنا، ولكن لنلتقي من الغد بإذن الله تعالى مع بعض الوقفات حيال هذه الآية، إذ لم نكمل كل ما يتصل بها وكل ما احتوته من معاني
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم، يتلوها الشيخ خالد العيناتي.